0: نعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو اكسجين اف ام
2: صوتك بالصوت العالي.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العذب.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: الراديو أكسجين FM
4: بصوت عالي.

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة، بالشاتر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغزينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
10: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. حاب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم كلكم مستمعي راديو أكسجين أفهم. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفهم. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مظبوط.

تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أخيرا توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس
3: أوفياء أكسجين أف أم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يومكم أسعد الأيام، صباح النور صباح الفل. كل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية منزرت وخارج ولاية منزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب، صباح الحيو على زملائنا الكرام، زميلتنا نسرين، تحية كبيرة برشا لبوها الغالي خويا وصديقي نبيل، الوالدة أيضا، تحية لعواطف ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أف أم. نقول لكم إن شاء الله نهاية أسبوع طيبة فيها المحبة فيها الألفة فيها التفاؤل فيها أيضا التضامن والتكافل الاجتماعي في هذا اليوم السبت 30 ماي 2026، 13 ذي الحجة 1447 التوقيت، الساعة 6:42. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أصبحنا وأصبح الملك لله تعالى وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وحده قصدي ربي في طريق بالله، وحده وحده ما تجريش، ووسع بالك في السياقه، وكي تبدا تسوق في الكهرباء ولا اي وسيله نقل بربي كل بورتابل سيبه نفسه شويه، ثم عباد تلقاه يسوق والله ريناهم بعينينا حتى في فيسبا موتور كهرباء لواج غيرها ولا كار تلقاه يكونكتي وقت الخدمه خدمه ناحيه الكونيكسيون، قداش من كارثه كانت بسببك البورتابل. ولهذا ركزوا في السياقه، نحب تركيز كيما العيب بدا يلزمها خشوع وتركيز باش تعرف قداش صليت ظهر 4 ولا 3، وما تخليش الشيطان يعني يلقى مدخل باش يضيع لك التركيز في الصلاة نتاعك. سياقة كيف كيف يلزمها تركيز كبير، ولازم نحطوا ربي في بالنا انه نتعلم الصبر، سياقة تعلمك الصبر باش نجري في عود نوصل في نص ساعة يا خويا نوصل في ساعة غير با، وواحدة واحدة ونحافظ على سلامتي وسلامة الناس اللي معايا وسلامة الناس اللي قصدي ربي معانا في الطريق. مستمعين الأوفياء، دعاء السفر موش صعيب موش طويل، بسم الله مجرها ومرساها، كما تجم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دعاء حلو برشا ونأخذوا به أكل الشارج وكل الطاقة باش نبدأ مطمئنين بربي سبحانه وتعالى وربي يكون مع الجميع. حبيت تحية شكر كبيرة برشا برشا أولياء برشا آباء وأمهات لي متاذية متاع العيد، خرجوا صغيراتهم مشاو للحدائق، حتى اللي في المدينة والمعتمدية متاعهم فما اللي تنقلوا من المعتمدية المعتمدية، به الترفيه على صغارنا وعلى كل مراك المجاهدة اللي تضحي معاك في الدار من الصباح حتى اللي تقع تخدم البرة وعندها أيضا موفقة بين العمل خارج المنزل خارج الدار معناها والعمل داخل البيت وقيام واجبات زوجة وأبناء وبرشا حاجات، يعني يخرج الراجل زوجته وصغيراته ويفرادهم شوية. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة فإن النفوس إذا كلت عميت، في حديث آخر نأخذ جزء منه ولنفسك عليك حق. التفرهيد عنده قيمة لصغارنا وخوك يتفرهدوا على عينينا وإحنا معاهم وكلمة حلوة وكلمة طيبة، ما نحبوش علاقتنا مع زوجاتنا مع صغيراتنا تتحسن وتكون باهية كان في العيد ومع الأقارب أيضا، بعد العيد ترجع كل سوء تفاهم وكل عار وكل مزامينا ديما نخاف وربي. والأعياد هذه كما قلنا ونعود نقولها رو الهدف منها، والصيام أيضا رمضان الهدف منهم هذه يربيونا على برشا حاجات باهية ونحيوك التصرفات الخايبة وفرصة باش إنسان يرجع الرب سبحانه وتعالى يرجع للطريق الصواب. وربي إن شاء الله يجازي كما قلنا كل إنسان أدخل البهجة والسرور في قلب زوجة متاعه، في قلب وليداته، في قلوب أيضا الجيران، أيضا وكالتاجر اللي كان لين فمت بعض التجار يساعدوا الناس اللي يقضي عنده ناقص 500 ناقص دينار ولا كذا، يقولوا برا كل مرة جاية ولا برا السماح. محلها كالعلاقة الطيبة تبعث الطمأنينة، تقوي العلاقة بين الناس، وما أحوجنا اليوم إلى تقوية العلاقات بين البشر. قبل ما خليكم مستمعين الأوفياء، أكيد 4 أيام تفصلنا على البكالوريا، دورك كأب وكأم ترفع معنوية ولدك وبنتك وتخلي عنده ثقة في روحه، علموا أنه التسرع مش باهي، علموا أنه الخوف مش باهي، ما فيها باس كي يجيب يعدي الامتحان يقرأ آية الكرسي ويسمي بسم الله ويعملك الدرجين 4 ساعة 4 درجة تركيز مع الحاجة اللي باش يخدمها، ويعمل التخطيط متاعه ويبدأ يخدم مع روحه أكسجين فهم، تتمنى النجاح والتوفيق للجميع. في النهاية تحية كبيرة برشا لخويا الغالي سي صالح الجواني من الماتر، تحية هو وعائلته، تحية أيضا لكل أحبابنا وأصدقائنا، ما ننساش أيضا دعوة بالرحمة والغفران لخويا، وتربينا مع بعضنا في الوردية خويا الغالي وحيد الرياحي وأيوب الرياحي، ندعي لهم بالرحمة والغفران، وربي يتغمد كل الناس العزيز علينا اللي فقدناهم، ويعني يسكنهم فراديس الجنان مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، ورب يحفظ بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. لحظات وتكون معاكم زميلتنا الفاضلة الطيبة عواطف
1: قبس من الإيمان،
2: قبس

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: انا عوضت العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوضت العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: اي نعم نشوفكم برشا محبه كل ويكاند صباح الانوار صباح الخيرات على كل المستمعين والمستمعات على كل حد ما عند الموجه على موجتنا وقاعد يسمع في برنامج متينا للسبت متينا للويكاند صبحيتنا تبدا من طوى معاكم إن شاء الله صبحكم أحلى وأسعد الصباحات جميعا كالعادة والعويد نبدأ ديما بخير الكلام وخير الدعاء وخير الذكر هو ذكر الصباح ونقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم أنا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعل هذا اليوم بركة فيه كل الخير آمين يا رب العالمين. إذن الحقيقة عدة أذكار مهمة أن يقولها المسلم في بداية صباحه أهمها وأولها أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا محمدا عبدك ورسولك من قالها أعتقه الله من النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قالها حين يصبح أدى شكر يومه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قالها في يومه لم يضره من الله أي شيء اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم أني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، من صلى على نبينا محمد حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من الناس الذين ينالون شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من قالها في يومه كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان. سبحان الله وبحمده. إذا قالها المسلم في صباحه أو مسائه حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. من قالها كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. إذن هذه هي أذكار الصباح، اللي من المهم أنه إحنا نبدأ صباحنا بها. هذه أهم الأذكار، دائما نحاول أنه نبدأها معاكم في هذا الصباح على موجات إذاعتكم، إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. صباحنا يبدأ معاكم من توا، برشا فقرات جميلة تستنى فيكم اليوم كالعادة، والعويد، الطاقة الإيجابية، الأغاني الجميلة، أروع وأفضل الفقرات الموسيقية. بعد شوية ناخذوا لمحة على حالة طقسنا لليوم كيفاش باش تكون. هذه آخر أسبوع في شهر ماي، إن شاء الله نهار الاثنين هو أول أيام شهر جوان 2026. شهر جوان نقولوا الصيف، دونك إن شاء الله يا ربي يكون شهر مبارك على الجميع، وإن شاء الله يا ربي يختم علينا شهر رضايا بالخير، ونقبلوا على شهر جوان برشا توفيق من المولى سبحانه وتعالى، وبرشا خير، وبرشا ستر، وبرشا تحقيق للأمنيات. مرحبا بكم كالعادة والعويد، هذا هو برنامجكم متينة للسبت على موجات إذاعتكم أكسجين.

0: السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكيرن والدوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا

0: عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت والرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
1: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب بورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
5: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
6: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيه بسوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين، غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبة، راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله، توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.

أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب.

وينو وينو نهج الحب من وقتها مخي تقلب وبديت نغني على الحب يا ليل يا ليل وبديت نغني على الحب

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. زعما قاعدين تتسائلوا كيفاش باش يكون طقسنا اليوم والايامات القادمة، ايامات قليلة تفصلنا على فصل الصيف. نقولوا اليوم اللي هو السبت 30 مايو، ان شاء الله نهار الاثنين هو اول شهر، في اول نهار في شهر جوان، وخلينا نعرفوا كيفاش باش تكون الوضعيه نتاع الطقس في هذه الايامات.
2: ميديو
3: ميديو
2: ميديو
1: كالعادة والعويد، ديما ناخذوا زوز معطيات من زوز مصادر، ربما ديما يكونوا معناها متقاربين على مستوى المعطيات اللي قدموها. كالعادة والعويد ديما ننطلقوا بالمرصد التونسي للطقس والمناخ اللي يقول انه البارح تحدث وقال معناها على مستوى الامطار اللي كانت موجوده، وزاد كيف كيف على مستوى زاد حاله الحراره خاصه. دونك الحق الايامات هذيا الحديث كان على الارتفاع في درجه الحراره، سورتو اذا كان في قاعدين نتبعوا في أوروبا في إيطاليا وفي فرنسا. الحقيقة درجات الحرارة بلغت أرقام قياسية، دونك 50 درجة في باكستان البارح، 49 48 في السعودية والكويت وإيران والهند. يعني وصلت في باكستان 50 درجة الحرارة، بالحق إن شاء الله ربي يرحمنا ويسترنا. درجات معناها متاع الحرارة في شهر مايلي الحقيقة يعتبر معناها مزلنا نحكي وربيع، وتشوف بالحق درجة الحرارة اللي كانت الحقيقة مرتفعة مرتفعة للغاية. سينو بالنسبة للطقس لليوم، فما حالات عدم استقرار قوية، واليوم السبت ونهار لحد فما عدد ظواهر جوية متوقعة، دونك فما إمكانية أنه هكا يكون الطقس مغيم، فما هكا تساقطات قليلة للأمطار بالنسبة لليوم وغدوة لحد. هذا بالنسبة للطقس والتوقعات. شنو زاد كيف كيف البارح في منطقة بيرزار صحراء تطاوين، كانت فما أمطار غزيرة وفما سحب رعدية قوية، دونك هذه هو كان الطقس في المناطق هذه. شنو زاد الحقيقة معناها كانت فما أمطار غزيرة وسيول متوقعة في الصحراء الكبرى على الحدود التونسية الليبية الجزائرية. زاد فما نشاط مداري مهم وأمطار متوقعة اليوم زاد كيف كيف البارح، على خاصة على الخط الرابط بين برج الخضرة غدامس عين أميناس والعوينات، هذية من ليبيا والجزائر. زادا كيف كيف ما ذروة في منطقة غدامس في ليبيا اللي ربما باش تسجل جريان مهم للأودية وسيول وأمطار غزيرة. دونك كما قلنا اليوم فما إمكانيا وفما هكا تساقطات متاع أمطار على مستوى معناها جنوب تونس، وزادا كيف كيف معنية به الشقيقة ليبيا وال جزائر. هذه على مستوى التوقعات الجوية امتع الأمطار. سينوم كيف كيف البارح في فرنسا تم تحطيم بليتو رقم قياسي المطلق للحرارة لشهر ماي في فرنسا، تم تسجيل 39 في محطة فيتو قرب جنوب فرنسا، وكيف كيف كما قلنا 50.5 نعود نذكره في جاكوب أباد باكستان، أعلى درجة حرارة في العالم البارح في نهار معناها في الفترة اللي فاتت. الحقيقة ما شاء الله 50.5، إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله ربي يجيب لنا كل شيء فيها اللطف. زادا كيف كيف على مستوى زادا الشرق الأوسط، نحكي على السعودية الكويت الهند إيران، كانت بالحق درجات الحرارة مرتفعة ومرتفعة للغاية، إن شاء الله ربي يرحمنا. وبرشا ديجا خبراء حذروا قالوا راهو الطقس باش يكون أبرتير معناها من ماي وجوا وغيره باش تكون فما ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. بصفة عامة المعهد الوطني للرصد الجوي يقول انه الطقس باش يكون اليوم مغيم جزئيا باغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر مع ظهور امطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة امام البحر، باش يكون معناها قليل الاضطراب، وتسجل درجات الحرارة انخفاض الطفيف، وانت تراوح بين 22 و 31 درجة بالمناطق الساحلية، وتوصل حتى 37 درجة بالجنوب الغربي. البارح شفنا الحقيقة ارتفاع على مستوى درجة الحرارة زي كيف كيف، قلت البارح شفنا هكا انهار سخون بالقدام وفما هكا تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، اليوم فما انخفاض، فما يكون الطقس مغيم جزئيا. احنا ديما نحاولوا في فقرة متيو انو احنا نعطيوكم ابرز التوقعات على مستوى معناها مختلف المناطق زي كيف كيف، نعطيوكم لمحة على الايام الجاية اذا كان فما معناها ارقام قياسية متاع ارتفاع في درجة الحرارة على مستوى دول العالم كيف كيف نمدوكم بها، كما قلنا البارح في 39 في فرنسا، والبارح زي كيف كيف 50.5 في باكستان. الارقام هذه القياسية بشكور مطلعين على كل النقاط، وبطبيعة الحال ديما نختمو بشأن المحلي كما قلنا انه طقسنا اليوم بش يسجل انخفاض في درجة الحرارة، وان شاء الله ربي ديما ديما يرحمنا. تاخذوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم متين على السبت.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: راديو أكسجين FM.

0: كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي انا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى انا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة زينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: امين يا رب العالمين.
3: دعوه حلوه فتح سكام.
1: محليك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار. اكسجين فام القلب الحنين، هذه كلمتي للميمه، الميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: Oxygène FM. انا عوض في العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات بكل حد قاعد يسمع فينا توا معدل الموجه على موجه اذاعه اوكسجين اف ام بصوت العالي كالعاده والعويد. نحاولوا ديما نعطيكم الحقيقه مختلف الاخبار وال العناوين في تونس في العالم وخاصة زادك بطبيعة الحال ديما في ولاية بنزرت ومختلف ما تبديتها زاد آخر الأخبار والعناوين اللي ديما تكون حاضرة من خلال مختلف المراسلين يكونوا موجودين في مختلف النقاط الموجودة في معتمديات ولاية بنزرت. الحقيقة البداية باش تكون مع حادث غوص في سجنين اللي بدأت للأسف يعني حوادث الغوص. وكنا تحدثنا كنت تفكروا في العيد قلنا إذا كان فما شكون عامل معناها بروجرام إنه يمشي معناها للبحر سيسوا على رواحنا واحدة واحدة لأنه سلامتكم تهمنا برشا السادة المستمعين. دونك تعرض شاب 30 البارح لأزمة صحية مفاجئة أفقدته الوعي عند غوصه على عمق يتراوح بين 25 و30 متر قرب المنطقة المعروفة بحجرة الأخوات مقابل شاطئ كف عباد من معتمدية سجنين. رغم صعوبة الموقف في المنطقة البحرية الصخرية فقد رفعه شقيقه اللي كان برفقته إلى المركب واستنجد بصديق من منطقة كاب سيرات المجاورة. نسق مع أعوان فرقة الحماية المدنية المحلية الذين انتظروا المركب على مستوى شاطئ سيد غريب أين بشروا عملية إسعاف الغريق قبل نقله في حالة وصفت بالحرجة نسبيا إلى المستشفى المحلي. دونك الحاله نتاع السيد هذايا معناها حرجه شويه. ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله ربي يشفيه وبربي نسيس رواحنا وحده وحده ونبعدوا على كل ما هو غريق ولا كل معناها ما ينجم يسبب الله لا قدر الحوادث. نعرفه هو قضاء وقدر من عند ربي ولكن زاد الانسان يحاول يحتاط والباقي على المولى سبحانه وتعالى. دونك هذه هي تقريبا مختلف النقاط بخصوص خاصة الحوادث متاع الغرق اللي نحاولوا نتمنى وانه تتعدى الصيفية هذية آمنة سالمة وما نسمعوا حتى حادث غرق في مختلف نقاط ومعتمديات ولاية بنزرت. ولاية بنزرت ولاية جميلة فيها برشا شطوط وبحورات جميلة برشا. نمشي ونبحروا نعملوا جو احنا وعائلاتنا. ما هو مانيش مطالبين انه احنا نمشي ونعوموا ومعناها ندخلوا الغريق برشا وتصير الحالات متاع الغرق اللي الحقيقة توجع القلب برشا برشا. نحكيه على البكالوريا وامتحان البكالوريا. وزارة التربية حذرت المترشحين للبكالوريا من الغش وقالت فما عقوبات تصل إلى الإقصاء والتتبعات الجزائية. دعت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دعتهم وقالت أنه ضرورة أنهم يلتزموا بالقوانين المنظمة لامتحانات البكالوريا وحذرت من خطورة ارتكاب الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك داخل مركز الاختبارات. وأكدت الإدارة العامة للامتحانات في وثيقة توضيحية نشرتها أنه كل مترشح يضبط بصدد ارتكاب الغش أو محاولة الغش بما في ذلك استحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مركز الامتحان يتعرض إلى الإيقاف الفوري عن مواصلة اجتياز الاختبارات مع تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون. كما أوضحت الوزارة أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لعدة سنوات إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية والخضوع لتتبعات جزائية خاصة في حالة الغش المقترن بسوء السلوك أو استعمال وسائل إلكترونية متطورة. كيف شددت الوثيقة على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ضمان نزاهة الامتحانات الوطنية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. كنت تفكروا الحقيقة شفنا برشا معناها فيديوهات دارت على مواقع التواصل الاجتماعي في الدورات السابقه نتاع البكالوريا، يقول لك هذه التليفون معناها عادي جوست يطلبك هاو ما فيهوش كونيكسيون، جوست نسيتو في المكتوب بعد نوقز ولا كيفاش مشيت هزيتو معناها للشخص المراقب، قلت له راني نسيتو في مكتوبي، فبعد انجر عليه انه الشخص هذاك معناها عاقبوه وتحرم اكيد من سنوات وسنوات من معناها من تعدية البكالوريا. مؤسفة الحقيقة العملية كما تعرفوا، لأنه تنجم تكون غلطة، تنجم تكون سهو، فماذا بينا إذا كان معناها ما فماش داعي أنه أنا نهز التليفون ما نهزوش، وإلا نهزه معايا ونحطه في الساك ونحطه سيلونسيو ونسكر الساك، وبطبيعة الحال يقعد اللوطة معناها في معناها عند الناس اللي قاعدة معناها لهي اللوطة والفريق المنظم، وانت تدخل معناها للقاعة متاعك تعدي الامتحان متاعك ما غير ما تهز التليفون متاعك. إذا كان عندك كالكولاتريس ولا لا أكيد بطبيعة الحال باش نمشي تعمل لها المصادقة اللازمة باش نجم معناها تستحبها لقاعة الامتحان، ولكن ماذا بينا نبعد قدر الإمكان على أنه التليفون يكون حتى في الجيب متاعك سيلونسيو، ما هوش سيلونسيو نبعد عليه، لأنه بالحق مخطر العملية برشا برشا. إذا كان عندك تليفون تحطه في الساك متاعك تخليه عند شكون معناها من الإدارة طبعا اللي لهين بالامتحانات متاع البكالوريا دون الحاجة أنه يدخل معاك التليفون. بالحق نبعد على أي شبهة ولا أي معناها حاجة تنجم تجيب لنا المشاكل، تدخل بستيلو متاعك وتعدي الامتحان متاعك، وإن شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل بربي. حتى كان وليداتكم معناها ينساو فكروهم يبعدوا على التليفونات وما تحطوش في جيبك ولا تقول نسيته ولا في وسط الامتحان ينوقص. سبحان الله، يعني أكيد فما مش الناس الكل عندها سوء النية، فما ناس أكيد معناها امتحان بكالوريا يكون مربوث شوية خايف نجم ينسى التليفون متاعه في مكتوبه، فمش يكون عنده زوز تليفونات، فمش يكون عنده تليفون مثلا معناها بالتكتير، فمش يكون عنده تليفون معناها جوست يقول الو كهو ينسيه في معناها في المكتوب متاعه، وقد ينجر عليه برشا مشاكل. ردوا بينا يعيشكم. دونك زاد في الإطار هذايا أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جواء إلى غاية يوم 9 جواء 2026. وزارة التربية أوضحت في بلاغ أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.an للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر، وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي رمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. دعت وزارة التربية سدكيف كيف كافة المترشحين إلى تثبت من صحة المعطيات المنشورة، وأكدت في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعهد هذه العمومية والخاصة. وأكدت وزارة التربية أنه آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان 2026، هذا بالنسبة لأعداد المراقبة المستمرة لتلامذة البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجحهم الكل، إن شاء الله ربي يوفقهم. نقعد أحنا ديما معاكم في متابعة الحقيقة في مختلف الأيامات هذه متاع البكالوريا، إن شاء الله ربي تنتهي بالزغريت وبالفرحة في كل دار وفي كل عائلة تونسية. إن شاء الله ربي ما يحرم حتى حد وما يحرم حتى تلميذ من البكالوريا من الفرحة ومن النجاح. إن شاء الله ربي ديار الكل معناها تشوف الفرحة أكيد وتشوف الـ معناها النجاح في كل دار تونسية. إن شاء الله ربي ما يحرم حتى حد وما يحرم حتى عائلة من نجاح هذا متاع البكالوريا. دونك فوالا، هذا كان نمشيو شوية على مستوى ولاية صفاقس. نقرأ مقال يقول إنه صفاقس المراجعة والقلق هو عنوان الأيام الأخيرة قبل البكالوريا. دونك تقول إنه مازالوا أيامات قليلة على الموعد امتحان البكالوريا، الموعد ذي اللي ينتظروا عدد كبير من التوانسة بشغف كبير، وتنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا العام الأسبوع القادم أيام 3 و4 و5 و8 8 و9 و10 جوان على أن يتم الإعلان على نتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 2026. العدد الجملي للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا العام ذي حوالي 151,720 مترشح. ولايه صفاقس كالعادة تتصدر المراتب الأولى في نسب النجاح، وأنه زاد كيف عدد المترشحين في عاصمة صفاقس عاصمة الجنوب بلغ 12,580 مترشح. صفاقس اللي تعودت ديما على الامتياز، وتقريبا مش ولاية صفاقس، كل الولايات يعني يكونوا أولادها متألقين وناجحين. دونك فما شوية سريس، فما شوية هكا خوف داخل البيوت اللي تقريبا تلميذات توا بتاع الباك قاعدين يحضروا في الأوقات القليلة شوية اللي تفصلهم على البكالوريا. نعرفوا أنه أيامات وتنطلق الامتحانات متاع البكالوريا، إن شاء الله ربي معهم، إن شاء الله ربي ينجحهم. دونك احنا نقضوا في متابعة الحقيقة لها العرس الوطني هذية وللتحضيرات متاع البكالوريا، وإن شاء الله يا ربي نعاود نقولها مرة أخرى ينجح الجميع ويفرح الجميع، وإن شاء الله ما نسمعوا كان الفرحة في كل دار وفي كل عائلة تونسية. نحب نمشي شوية للظاهرة اللي شفناها ارتفعت للأسف، وخاصة زادة كيف كيف عشنا على وقعها في الأيامات متاع العيد، في ثاني أيامات العيد، وتأسفنا وتألمنا برشا الحقيقة، خاصة بعد الحدث المرور اللي راح ضحيته 7 من الناس، وصار معناها تفاعل كبير عليها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي صار على مستوى منطقة التلة الختمين من معتمدية التلة عالية. في الإطار ذي تحدث رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال الونيفي، قال أنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخص، وأصف هالأرقام ذي بالكارثية بكل ما للكلمة من معنى. وقال أنه حوادث الطرقات المسجلة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية البارح بلغت 1799 حادث، خلفت 500 قتيل و 2326 جريح، وذلك حسب تصريحه في برنامج إذاعي على ديوان فام. ودعا رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال لونيفي إلى ضرورة معالجة الوضعية المرورية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الردع وتكثيف التوعية المرورية، إلى جانب استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتطورة للحد من حوادث الطرقات. وأكد أنه ارتفاع

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى. بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم، ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. الحقيقة وصلنا برشة تشكيات على مستوى الانقطاع متاع الماء الصالح للشرب. توتوا يتصلوا بنا زوز مواطنين يقولوا انه وين باب ماطر، وين سبيطار بوغاتفا، الحومة هذيك الماء مقصوص مصباح بكري. يقولوا راهو مقصوص منذ معناها صلاة الفجر حتىش الوقت هذا. يقولك احنا ما نجمناش نقضيه حتى شيء، لا نجمنا نقضيه امورنا، لا نجمنا معناها نتحركوا في ديارنا بحكم انه الماء مقصوص منذ الساعات الصباح المبكر، وطالبين من مصالح السوناي ضرورة التدخل العاجل وارجاع الماء الصالح للشرب المنطقة هذه. زادا كيف جينا برشا تشكيات وبرشا تليفونات بخصوص مناطق زادا كيف في جومين في غزالة يقول لك الماء مقصوص علينا. فمشكون يقول لك معناها أشهر الماء يقعد مقصوص وعديناهم في إذاعة أكسجين FM ووصلوا صوتهم بالصوت العالي، بالتالي النداء موجه لمصالح السوناد بولاية بنزر ضرورة أنها تتفقد المناطق اللي ما يلقاوش فيها الماء، معناها قاعد يمشي بطريقة معتادة، ومعناها ضرورة إرجاع الماء الصالح للشراب للناس دوما اللي الحقيقة مستحقين بالقدام القدام إرجاع الماء الصالح للشرب. سنة الحقيقة خبر آخر مهم للغاية نزلته وزارة الداخلية، تقول بلاغ مروري هام بمناسبة المقابلة الرياضية النهار 31 ماي 2026، دونك بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم اللي باش يتقام غدوة للموسم الرياضي 2025-2026 اللي باش تدور يوم الأحد 31 ماي 2026 أبارتير من الأربعة بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. تعلم وزارة الداخلية العموم أنه تقرر اتخاذ الإجراءات التالية: أولا، تسهيلا لعملية توجيه الجماهير الرياضية، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم واحد في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة نص نهار حتىش للحداش مع عداء القاصدين الملعب والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. ثانيا، يكون فتح أبواب الملعب على الساعة الواحدة بعد الزوال ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة. ثالثا، يتعين على حاملي الدعوات والتذاكر الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة مدخل الملعب من ناحية السريعة مفترق وادي مليان، ورابعا يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي الدعوة الرسمية وحاملي تذكر المقصورات والصحفيين. خامسا، تجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية، تم تخصيص المأوى الجنوبي لأحباء الترجي الرياضي التونسي حاملي دعوات وتذكر، ويمكن الوصول إليها عبر الطريقة السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهرة عبر كما قلنا الطريقة السريعة تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون عبر الطريقة الوطنية رقم واحد فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطة ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي. زاد كيف تخصيص المأوى الشمالي لأحباء الترجي الرياضي الجرجيسي حاملي دعوات وتذاكر، يمكن الوصول إليه عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالي عبر الطريق الوطني رقم واحد مرورا بشوشة رادس ثم مفترق بي ثم الانعراج يمينا اتجاه المدخل الرئيسي ومنه اتجاه المأوى الشمالي عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي. سادسا، التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة وذلك ضمانا لحسن تأمينها حفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير. سابعا، تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السيائق المتهورة والسلوكيات الخطيرة. هذا وفق بلاغ وزارة الداخلية اللي هبطته منذ تقريبا نصف ساعة، بلاغ مروري بمناسبة المقابلة الرياضية اللي بتقام غدوة في إطار الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 اللي بتدور كما قلنا غدوة، واللي بيجتمع الترجي الرياضي الجرسيسي والترجي الرياضي التونسي، وبش تكون أبرتير من الأربعة متاع العشية بملعب حمادي العقربي برادس. فوالا، متواصل معكم في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند، برشة فقرات تستنى فيكم، معلكم كان تابعونا وتسمعونا. مرحبا بالجميع.

ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان.

0: بنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
1: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

هذا هو شاب مامي. وصلنا 9:36 دقيقة. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تسمعوا في برنامجكم برنامج ماتينال السبت، ماتينال الويكاند. نحكي على تظاهرة صحية بمعتمدية منزل بورقيبة، يوم مفتوح لصحة الأم والطفل تحت شعار أم بصحة جيدة أسرة سعيدة ومجتمع قوي. خلينا نعرف أكثر.

0: تفاصيل التظاهرة مع الدكتورة إيمان بن حسين طبيبة الدائرة الصحية بمركز رعاية الأم والطفل بمنزل بورقيبة. صباح الأنوار، مرحبا بك.
1: صباح الخيرات، صباح البركات، عسلامة،
0: عايشك يا صحة. مرحبا بك، إن شاء الله ربي يعينكم. دايوخ أنتم سير بلاس قاعدين تباشروا في مهامكم، دونك اليوم وبليتو هو ماهوش معناها معناها حصرا على معتمدية منزل بورقيبة. شفنا في عدة معتمديات، دونك اليوم الوطني لصحة الأم، عدة العيادات الموجهة لصحة الأم والطفل. شنو يسنى فينا في التظاهرة هذه وفي الإيفينمون هذا؟
1: صحيح كيف ما تفضلت وقلت، اللي هو معناها التظاهرات هذه تندرج معناها في إطار الاحتفال باليوم الوطني لصحة الأم. اللي هو معناها تقرر من قبل وزارة الصحة، ويكون يمتد معناها من تاريخ 20 ماي ل 31 ماي. اجتهدت معناها مختلف الدوائر الصحية، كسوا معناها في ولاية بنزرت ولا في داخل الولايات، احنا نقولوا في ولاية بنزرت مبدئيا معناها، ونظموا أيام تحفيزية تشمل مختلف أنشطة، أنشطة معناها كيف ما نقولوا توعوية، أنشطة تقصي، ولا أنشطة تحفيزية في المجمل. كيف ما قلنا، لأم بصحة جيدة وأسرة بطبيعة سعيدة ومجتمع قوي. في الإطار هذايا دونك برمجنا يوم 30 ماي اليوم الوطني هذايا بصحة الأم في مركز رعاية الأم والطفل بمنزل بورقيبة. ونذكروا اللي غدوة معناها عيد الأمهات، احنا قلنا بما أنه يوم الأحد عادة ما نخدموش دونك ولا آخر سبت آخر سبت إن شاء الله تكون عادة حميدة معناها، ونواصلوا فيها في السنوات القادمة. تكون هكيكة معناها آخر يوم ثابت من من من ماي، من شهر ماي نحتفلوا بجي في مركز الرعاية إن شاء الله معناها في منزل بورقيبة. مركز رعاية الأم والطفل بمنزل بورقيبة هو شنو فيه بالأساس؟ هو فيه عيادات للتلقيح، عيادات أخصائية تغذية، عيادة معناها للمتابعة للحمل مع القابلة معناها وكل، وعيادة للأطفال اللي أقل من 6 سنوات. دونك هذا النشاط العادي اليومي اللي نقوموا به. والحق معناها موضوع صحة الأم هو موضوع كيف ما نقوله احنا مش بونكتويل، معناها هو بلوتو يندرج في في في في في نظام معناها في فلسفة في عادات معناها متاع العمل متاعنا. حتى ولو ساعات ما نعملوش أيام معناها كبيرة كل شيء، بالنسبة لنا احنا كل مرأة تدخل نحاولوا باش ناخذوا الجوانب الكاملة هدية معناها اللي تهم صحتها وصحة ابنها. بالنسبة لنا معناها في مركز رعاية الأم والطفل شنو الحاجات اللي نركزوا عليها؟ متابعة الحمل بانتظام من خلال معناها توجيه النساء الحوامل للزيارات دورية للكشف والوقاية من المضاعفات. نحاولوا زادة معهم معناها الكشف المبكر عن المخاطر، كسوا معناها توجيههم وتحسيسهم الأهمية التقصي على السكر، على ضغط الدم، على فقر الدم، على مختلف الأمراض المزمنة الأخرى. نوجهوهم معناها بالنسبة لكل ما هو موضوع تغذية صحية متوازنة، وأهمية الرضاعة الطبيعية هذه كديمة معناها موجودة في في في نقاشاتنا وفي توجيهاتنا وكل شيء. وما ننساوش الجانب الأهم باش هذا يصير معناها ويصير ونلقاو النتيجة الإيجابية، كسوا معناها على صحة الأم ولا صحة الطفل من بعد وصحة رجل الغد ومرأة الغد، الدعم النفسي والاجتماعي.
0: أكيد مهم برشا،
1: ما ننساوش اللي الأم معناها في عهدتها مهام كثيرة وجسيمة معناها، والحمل إن شاء الله يكون معناها يكمل يزينها، ما يكونش كيف ما نقوله احنا حمل عليها. دونك حاليا اللي قاعد يصير معناها النشاط العادي متاعنا اللي هي الفاكسيناسيون والكونسلتاسيون بالنسبة لنساء الحوامل، والكونسلتاسيون بالنسبة للصغيرات اللي قاعد نشوف فيهم أنا وزميلتي دكتورة أبو سعدون زويقة. وقاعدين نشوفوا معناها قاعدين يعملوا ياخذوا في قياس ضغط الدم والسكري معناها بالنسبة للنساء. والصباح افتتحنا معناها كيف ما نقولوا احنا اليوم متاعنا بتحديث والتوعية للمختلف النقاط اللي كنت ذكرتهم لك معناها سابقا.
0: أكيد مهم برشا الحقيقة، صحة الأم وصحة معناها بالحق العائلة حاجة مهمة ومهمة للغاية، وانتم حاضرين في مختلف كما قلت النقاط. الإيفينمون هذايا ممتد على امتداد اليوم، وقتاش إن شاء الله هنتكملوا؟
1: احنا نكملوا معناها الساعة الثانية هكا موجودين بطبيعتنا، معناها النشاط العادي نتاعنا كيفاش دونك، وبطبيعتنا موجودين كل يوم معناها في مركز الرعاية، خاطر ما يخفيكش راهو من الصعب كيف ما نقولوا احنا باش ما يكونهاش تكون حاجة فونكسيونيل، حاجة في يوم وتمر.
0: اكيد اكيد طبعا طبعا بالطبيعة، خاطر
1: نحاولوا
0: صحيح خاطر ربما فما امراه تسمع مثلا فينا اليوم تكون ماهيش ديسبونيبل، ولكن تحب معناها تمشي وتتوجه وتاخو الرعايه. برك انا نحب من خلالك دكتور ونتوجه بالحق بالدعوه لكل النساء الحوامل وكل النساء الحقيقه اللي قاعدين يسمعوا فينا انهم يتوجهوا غاديك على عين المكان، تلقاو اكيب كامل على ذمتكم الحقيقه، عده خلينا نقولوا احنا فحوصات اليوم موجوده، استشارات فحوصات مجانيه زادة كيف كيف استشارات وتوعية، فما النصائح كشف مبكر عن ارتفاع ضغط السكري وفقر الدم زادة كيف كيف، وأهم نقطة الدعم النفسي والاجتماعي للأمهات، هذوما الكل حاضرين وموجودين. فزادة كيف كيف نخلي لك الكلمة دكتور أنك زادة تعطي وتوجه زادة النداء للأمهات والنساء اللي يسمعوا فيك أنهم يكونوا حاضرين ويكونوا موجودين، لأنه الإيفينمون هذايا فينا المو معمول لهم هما.
1: صحيح صحيح. أول حاجة ما نحبش ننسى اللي باش نشكر تاع الطاقم اللي عامل معانا معناها، والزميلات والزملاء اللي سعوا باش ينظموا معناها اليوم هذايا واللي قاعدين قايمين عليه، وكيف ما نعاود معناها ونقول اللي هو مجهود متواصل مجهود يومي معناها. دونك بالنسبة للنساء ما تبخلش على روحك، ما تبخلش على روحك، خاطر اللي ما اللي ما تعملوش الروحك حتى حتى ناو بشي عملو ليك، معناه انتي لازمك بشكون في صحة جيدة، انتي لازم كيف ما نقولوا احنا برنامج الحدالة والولادة من بعد راهو برنامج مش غلطة، ما لازمش تكون الحدالة معناه كيف ما نقولوا والله سهو والله لا، علاش باش في الاخر في الاخر الام تكون في صحة جيدة والطفل يكون في صحة جيدة، وما يصيروش الاشكاليات معناها النفسية والاجتماعية أكيد. اللي تصير من بعد، خاطر هذا مجتمعنا واحنا عايشين فيه. دونك مرحبا بكم في كل لحظة وفي كل يوم احنا موجودين معناها لتوجيهكم للمتابعة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما لاباس، وان شاء الله ديما الام في صحه جيده، وعيد امهات سعيد يا ربي ليكم.
0: شكرا كبير، شكرا كبير ليك، يعطيك الصحه دكتور ايمان بن حسين على كل التفاصيل والمعطيات اللي قدمتها لنا اليوم، طبيبه الدائره الصحيه بمركز رعايه الام والطفل بمنزل بورقيبه. تحدثنا على اليوم الوطني لصحه الام بمركز رعايه الام والطفل بمنزل بورقيبه، كونوا موجودين غديك، خمموا في صحتكم، نعرف الام تلقاها بالحق حامل وتلقاها عندها ترعى في صغير آخر، ولا تلقاها ترعى في الدار وتلقاها عندها برشة الحقيقة مسؤوليات وبرشة تعب، وفما اللي تخدم وفما اللي تنجم تكون عندها برشة مشغل أخرى متاع الدار اللي تاخو برشة وقت تخدم وتروح زادة تقضي في الدار، فهذا بالحق تعب وتعب كبير. مثالش خذ وقت لروحك وامشي اليوم بمركز رعاية الأم والطفل بمنزل بورقيبة في إطار اليوم الوطني لصحة الأم، وتفكر روحك وغادي الحقيقة باش تلقى برشة دلال وبرشة لهوة بيك اليوم وبكل النساء اللي قاعدين يسمعوا فينا. راجعين ومتواصلين لحظات مع الجو البنزرتي على موجات إذاعتكم أكسجين أف أم.

0: خمس سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
1: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا.
0: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00-00.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko ou bensiha al karhabtek wedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa wta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jdid. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.

0: انعوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انعوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: العشرة سبعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات بكل حد معدل الموجة على موجتنا على موجة إذاعة أكسجين FM بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل، فرحانين برشا تكون حاضرة معنا اليوم في الأستوديو رجال مكي، عضوة في دار الفن ومنشطة حفل بش يصير اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. ينظم المركز الثقافي دار الفن بمنزل بورقيبة عشوية استثنائية تستنى فيكم في دورتها لحتاش اليوم العشية. تلقوا برشا عروض متنوعة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم العظيمة. احنا التفاصيل أكثر باش نتعرفوا عليها مع رجال مكي. صباح الأنوار، مرحبا بيك.
3: صباح النور عواطف، نحويكم لبس عليكم الناس الكل، جميع نحب نشكر جميع المستمعين متاع راديو أكسجين FM. مرسي بكو على الفرصة هذه اللي خلتونا نجمو نحكيو على
2: مرحبا يا لالا. مرحبا، وإحنا نفرحوا برشا الحقيقة وقت اللي نلقاو تظاهرات كما هكا، خاصة إنها تركز على الأم اليوم في عيدها. دونك الحقيقة برشا فقرات تستنى فينا اليوم في التظاهرة هذه. خليني من خلالك نبدأ، وشنو النقاط اللي باش نلقاوهم اليوم في التظاهرة؟
3: بالنسبة للتظاهرة هذه هي للموسم الحادي عشر على التوالي. المركز الثقافي الخاص دار الفن منزل بورقيبة تو 11 سنة ينظم التظاهرة هذه. دونك ولات كيما المناسبة ولا كيما المناسبة لأمهات منزل بورقيبة الكل، ولات لهم عادة. برشا فقرات متنوعة بطبيعة الحال كما انت قلت، احياء متاع فرقة موسيقية متاع
2: الجو، قول الجو موجود،
3: الجو موجود متاع فرقة بوجاطلة، مسرحية الأوتام لجمعية القاصرين الذهنيين، وعنا كما نقولوا تعبير جسماني، فقرات متاع رقص تعبير جسماني الجمعية الشبابية زادة، مسابقات فيهم كدوات للربح تيراجو سور بالأرقام متاع تيكيات.
2: يكفي أنك تجي اليوم وتشارك
3: فوالا بطبيعة الحال. وفي الأخر عنا الكادو الكبير للربح اللي هو 500 دينار. فوالا إن شاء الله الاحتفالية باش تكون
2: باهي 500 دينار بعد الغسرة متاع العيد والأيامات هذيا متاع الامتحانات، الحقيقة باهين برشا يعاونوا بالكدا.
3: فوالا الاحتفاليه هذه باش تكون كالعاده في صاله بوخاروبا لون بلانير ليلى الله محمد رسول الله، ان شاء الله مع 6 تاع العشيه
2: اليوم مع 6 تاع العشيه. اوكي، بردوا العشيه وامشيو اليوم. تستنى فيكم الحقيقه تظاهرات ياسر مزيانه. الام ما ادراك ما الام، الحقيقه دورها مهم برشا برشا في العائله. ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل. بكري كنا نحكيو مع دكتور ايمان على كيفاش بالحق المراه اليوم في المجتمع عندها دور كبير. اذا كانها تخدم تلقاها تعبه في النهار، وبعد تتعدى التعب هذاك تمشي تهزو للخدمه، تمشي تخدم معناها في الدار، تمشي تقضي، تمشي تطيب، تمشي تلهب صغارها، تمشي تقري. فبالحق الأمهات قد ما نعملوا معهم شوية، واليوم انتم خممتوا فيهم ومحضرين لهم تظاهرة مزيانة. أي قلية
3: فرصة باش نحتفلوا بالأمهات متاعنا، باش نرجعوا لهم شوية من الجميل اللي عملوه معنا حياتنا الكل. ربي يفضل الأمهات الكل، وربي يرحم كل أم متوفية.
2: إن شاء الله ربي يرحمهم الكل. أي
3: فرصة كما قلت لك باش نحتفلوا بأمهاتنا، سيتا نضيفوا المون قبل كل شيء. فوالا سي سا
2: وي مهم برشا. نحب من خلالك نوجه الدعوه لكل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا عبر موجة إذاعة أكسجين FM. توا الحقيقه ماك تعرف يعني قد تكون هكا فتره نتاع حوسه العيد نتاع الامتحانات. دونك هكا يزينا، خل يزينا منها بالحق الحوسه هذه ولا تغسويره لكل نساء في منزل بوقيبه اللي قاعدين يسمعوا فيها. العشيه اليوم مع الستة عندكم جو حفالي يعمل 66 كيف باش تلقاو برشا دقيقه اجواء تستنى فيكم. باش تلقاو اريج غادي كسر بلاصتك باش تعمل لكم التنشيط نتاع الحفله. واهم من هذا الكل فما الماكله، فما المعرض نتاع الاكله الشعبيه، فما المكياج.

0: زيدا كيفاش هذوما؟
1: سيت ان ديفيلي بشراكه مع معناتها اون بيرسون اللي عندها ان بوتيك اللي يبيع يكري مش يبيع الكساوي نتاع العرايس. عملوا ديفيلي بالبنايات هكا باش تشوفوا تاخذوا فكره.
0: بالنسبه زيدا اللي عندها بنتها باش تعرس ولا اللي مخمه زيدا قدام فكره باهيه.
1: اكزاكتومون. دونك مرحبا بكم شكرا تكتشفوا معنا الكساوي. وبالنسبه للمعرض اللي حكيت عليه اللي تحب تروح بعشاها بعد الحفله 6 تاع العشيه
0: اهم حاجه
1: بعد الحفله ما تروحش تجري للكوجينا
0: انت جيت الاهم حاجه يعني لا يزي معناها بعد وكم ملحوسه نتاع القضيه ونتاع الدار في نفس الوقت رتحكم العشيه نتاع الليله ونجم حتى نتاع العشيه نتاع ليلتين اذا كان ما همش برشا
1: على تعمل 66 كيف كيف مع جمعيه اخرى زاد
0: يرحموا على والديكم اختي فادلك خاطر بالحق تعب برشا دونك ما فماش حتى عذري خليهم ما يجيوش يكونوا حاضرين اليوم
1: مرحبا بهم الناس الكل
0: تخيبيا دونك فوالا كما سمعتوا الاحتفالية هذه ينظمها المركز الثقافي دار الفن منزل بورقيبة بالتعاون مع جمعية حواء احتفالية عيد الأم لديسيون 11 متاحة فما حفل موسيقي عرض أزياء زادة كيف كيف فما تجميل وماكياج فما زادة معرض للأكلة الشعبية فما زادة ضيوف شرف من ألمع الوجوه الفنية زادة كيف كيف فما فقرة تكريمات وقت غديك زادة باش تكرموا برشا أمهات
1: مناضلات
0: أكيد وزادة كيف كيف فما عرض فني هذا وأكثر باش تلقاوه اليوم مع الستة متاع العشية في الفضاء المركز الفني الخاص المركز الثقافي دار الفن بمنزل بورقيبة. نشكرك برشا
1: يعطيك
0: الصحة. نحب نخلي لك كلمة الختام تفضل.
1: اي سامحني وجست ما حكيناش على ساكر سعر التذكرة باش يكون ب10,000 اللي يحب أكثر تفاصيل مرحبا به في المركز الثقافي دار الفن منزل بورقيبة. مازال فما البلايص مرحبا بكم باش تقصوا الساكر سينو سور بلاس غاديك قدام الباب زادة فما
0: تخيبيا يعطيك الصحة نتمنى لكم برشة توفيق.
1: يعيشك مرسي بوكو.
0: يعيشك نتمنى لكم برشة توفيق في التظاهرة هذه لليوم الاحتفال بعيد الأمهات وما أدرك ما الأم قد ما نعطيه وشوية الأمهاتنا تلقوهم اليوم الإيفينمون هذه بارتير من 6 متاع العشية المركز الثقافي الخاص دار الفن بمنزل بورقيبة تستنى فيكم عشوية استثنائية. مرسي بوكو يعطيك الصحة مرة أخرى رجال مكي عضوة في دار الفن ومنشطة للحفل متاع اليوم باش تكون حاضرة معاكم. شكرا لكم انتم على الاستماع وقعدوا معنا راجعين ومتواصلين. هذه هي غنية سبيسيال مو ديديكاس لكل الأمهات اللي قاعدين يسمعوا فينا. نانسي عجرم أمي على موجات أكسجين أف أم.

انفاسي صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الام

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الاذاعة الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم، نقدم محتوى يليق بيكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: تونا بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زي تونا بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زي تونا بيمنت سهلك حياتك إيزي زي تونا بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك البانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك انا عوطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين
3: مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد يسمع فينا معدل الموجة على موجة إذاعة أكسجين اف ام لحتاش بالضبط مرحبا بكم الناس الكل شكرا لكم ديما على اختيار موجة إذاعتكم لحقيقة الطقس ماشي ويسخن ننصحكم ديما انكم تبعدوا على الشمس انكم تلبسوا مظلة انكم تستعملوا الواقي متاع الشمس وخاصة زادة تشربوا كمية باهية من المياه ان شاء الله ربي مع الجميع زادة كيف مهم برشا وإحنا نوصيه خاصة زادة كيف مستعملي الطريق انهم يسيسر بيحهم واحدة ان شاء الله طريق سلامة للجميع ربي ان شاء الله توصلوا سلمين غانمين وما انتم ماشيين ان شاء الله ربي يعينكم في هالطقس هدايا السخون هكا الحقيقة نكون وصلنا لنهاية برنامج ماتينال السبت ماتينال الويكاند برشا فقرات تستنى فيكم ان شاء الله غدوة في برنامج ماتينال لحد تعدل الموجة علينا وتسمعونا وكيف زادة ما تفلتوش الموجة لانه برشا فقرات موسيقية تستنى فيكم هذا تلكم نسرين اقعدوا استمتعوا باحلى الاغاني على موجات اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العاني نسرين ابراهيميه في الاخراج والاخراج الرقمي اجمل تحيات عوطف العوني باي باي في الامان
2: انا عوطف العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي اسلوب الحياه، الفرنسيه ثقه وتميز، الانجليزيه طلاقه وانفتاح من الصغرى. بخبره 17 سنه في تكوين الاجيال وفرنا لصغاركم اطار تربوي كف، احاطه فرديه وانشطه تخلي القرايه متعه. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة كارتاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في mycare.in واختاروا من باقه الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039000.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه، تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك. انت عليك القماش وإحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-042-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبات ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني إبت سوبات ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. Sopat Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة،
10: توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا، مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: تزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
4: متغربين احنا

0: كان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية.

0: d'information spécialisée. Fettaqat al-Photovoltaïque. Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. Hattet ala zemmetkom mohantin ou khubara fettaqa. Toffrilkom dirasa majaniya. Ou tehennikom ala votre système photovoltaïque de A à Z. Mais la fiche t'estanna. Asna zawak wahdak blech tasbqa ou bettaqsit ala 7 sni. Ou khadem les équipements électriques et électroniques men ghir ma tkhammem fil fatoura. L'accès معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 42 249.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: mise à jour.
1: Mise à jour, مسي النور, مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومع عدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygène.in. تحية طيبة للجميع, بيان سور الناس اللي قاعدين يحضروا للبكالوريا, إن شاء الله ربي معاكم, إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. التحضيرات توا على قدم الوثيق, الناس الكل قاعدة تتجهز, اللي يعمل في اللمسات الأخيرة في الريفيزيون, اللي قاعدة تحضر وتنعوش في الدوية الفرحة النجاح إن شاء الله يا ربي. على كل حال خليوا كل شيء on stand by, حتكش لين يكملوا يعدي وخليوهم على راحتهم, خلي الأجواء في الدار تكون منعشة, خلي الأجواء تكون ما فيهاش ضغط نفسي, ما فماش برشا كلام, خلي التلاميذ يركزوا ياخذوا وقتهم في المراجعة, سورتو نفسيتهم تكون حاضرة, خاصة كيف يكونوا حاضرين نفسانيا ما تخافوش عليهم. علاش؟ على خاطر كل شيء عاشوه, كل شيء شافوه في القسم, كل شيء يتعدى عليهم في المراجعة وإلا في السنة الدراسية. دونك حتى كي باش يبدأ حاضر ومحضر كل شيء ويبدأ مضغوط وسورمني, باش يجي وقت الامتحانات ويتخرم ويدخل بعضه ونفسيته تبدأ هكا هشة وماهوش حاضر. دونك كل شيء يدخل بعضه, ما ينجمش يركز وما ينجم يكتب حتى شيء صحيح في ورقة الامتحان. باركونتر كيف يكون حاضر نفسانيا, مخليها على ربي, توكل على ربي سبحانه, بقدرة ربي يتفكر, حتى كان سوغ لو شان هكا يحس روحه ودخل بعضه شوية, ما ديما باش يرجع للتركيز نتاعو بشوية بشوية. تبارك الله الوقت ثلاثة سوايع يعديه في أغلب المواد, باش يكون عندهم الوقت الكافي. انتوما كيف كيف عاونوهم بالكلمة الباهية, عاونوهم بالتشجيع, الأستاذ فتحي البي قاعد يقول اللي في بعض النصائح, اكيد تنجم تتفضل بحذينا استاذ راوي, لكن عندك بعض النصائح نجم تجينا. استاذنا فتحي البي هو اكيد استاذ ومن قبلي قاعد يقول لي هكا في حاجات باش يعاون التلامذة. في انتظار يجي بحذينا سي فتحي البي, نقول لكم اللي اهم حاجه هي الراحه النفسيه. كيف كيف ما تنزلوش عليهم هاكول العسل للصباح وتعملوا لهم تخمه على الصباح وهما ماشيين يعديوا, راهو زايد في زايد. خلي ياكل اللي يحب ياكل, لابخي تو معناها التركيز مش مربوط راهو بالتخمه, مربوط بياكل حاجات الصباح كيف ما مستانس, معناتها عباره مش يقرا عادي. انا نتفكرك العسل وزيد الزيتونه والبسيسه الوغ لا ديجا تصيب التخمه يولي يحب يقيل, ما عادش يحب يعدي. شيخنا شنحوالك استاذ, مرحبا بيك, نورتنا.
2: بارك الله فيك زميلتنا فرح, تحيه لخونا الغالي عزيز. كلامك صحيح برشا, البكالوريا توا 80% 90% كل شيء وحصل لما في الصدور. وبقت الناحيه النفسانيه حكيت عليها انت, هاك الراحه النفسيه, هاك الطمانينه, هاك التركيز, الانسان ما يخافش, ينحي الخوف, يدخل يعدي راهو البكالوريا امتحان عادي. كي تدخل اعمل ترتيح نتاع 4 ساعه 4 درج, خذ الموضوع ارتاح, ما تعمل حتى شيء, اقعد اقرا المواضيع اللي عندك والامتحان اللي موجود قدامك, ركز ما تخافش, ثقتك في ربي كبيره وما تتربثش, خاطر التراك عندها قيمه. احنا دور الوالدين راهو البو والام, كي كلمه حلوه للوليد والبنيه قبل ما يقصدوا ربي, وماذا بينا نخليهم ياكلوا حاجه في الدار الصباح. برشا تلامذه فرح راهو في الباك, 9 ل 10 تلعب عليه الدوخة, خرج من الدار جيعان ماكلاش, عنده ستريس, وين البو وين الام, عندها قيمه.
1: اما زيد ما نكثروش عليهم بالماكله اللي تسيبهم التخمه, معناتها العادي اللي مستانس ياكلوا في
2: حاجه عاليه وكلمه طيبه,
1: سكرولون بنانا, حاجه اللي باش تشدوا ثلاثه سوايع تركيز وكل شيء,
2: ثم 4 سوايع ونرفعوا معنوياتهم. وعندنا امتحان اليوم, ننساو اللي صار اليوم, غدوه عندنا امتحان جديد, ما نقعدوش البارح بالبسطه
1: نتندموا.
2: الحاجه فاتت فكر في جديد ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفق الجميع,
1: ان شاء الله امين يا ربي. مازالوا 4 ايام, ان شاء الله ربي يسر لهم وربي يسهل لهم وربي ينجحهم, ان شاء الله يا ربي تزغريته في كل دار والاميت الكل يفرحوا ونشوفك تنعويشه نتاع نجاح. شيخ محليهك الفرحه نتاع نجاح وتزغريته والقريب والبعيد يدخل للدار ويهني, هذاك شنو نحبوا نشوفه ان شاء الله. نهار 20 جوان ربي ينجحكم لكم وربي يفرحكم الناس الكل وان شاء الله نجاح في كل دار. احنا نرجعكم بعد شويه على موجات راديو اوكسجين اف ام، زنا واصلين معكم حتى كش للخمسه متاع العشيه. مرافقتكم فرح من ورا الميكرو، عزيز في الاخراج الرقمي، والشيخ فتحي البي في التنسيق، ألفة الجندوبي في رئاسه التحرير. اجواءنا ان شاء الله باش تكون منعشه، برشا غني مزيان نستنى فيكم، ما تبدلوش الموجة على 90 اف ام.
0: ميزة جوه.

0: mise à jour.
1: ميزة جور مرحبا بكم من جديد من 3:19 دقيقة على موجاتنا. تحية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أكيد تعرفوا أكيد الناس الكل قاعدين تحضروا العيد الأمهات، العيد اللي جينا في آخر أسبوع من شهر ماي باش يفكرنا بالكنز اللي موجود في ديارنا، بالحاجة اللي باللي نحكي وباللي نكتبوا، باللي يوفى حبارنا، باللي يوفى كلامنا، باللي عبروا باللي ما نجموش نوصفوا قيمة محبتها، ما نجموش نوصفوا قيمة وجودها في الحياة هذية للإنسان اللي يمكن بليش بها استحالة الحياة بالنسبة لنا. إن شاء الله ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يحميهم وربي يخليهم، ربي يشفي كل أم مريضة، ربي يرحم كل أم متوفاة. غدوة إن شاء الله الأحد عيد الأمهات، باش نستدعاكم الناس الكل باش تعيشوا ماما متاع حب، باش تعيشوا ماما متاع تعبير، خطر جنرال ما خاصة بون يمكن البنات يعبروا أما الأولاد عادة ما يعبروش برشا على حبهم الوالديهم ان جنرال، ما عندهم شكل الأسلوب المرن اللي نجموا هكا يدللوا بيه ويقولوا الكلام الحلو لاميتهم. دونك أنا باش نخليكم بتتخ غدوة تعبروا، بتتخ غدوة يجيكم الإلهام باش تقولوا كلام مزيان لاميتكم. تفكروا اللي الإنسانة هذيك جابتكم للحياة، تفكروا اللي الإنسانة هذيك وانتم صغار سهرت الليالي وما رقدتش على خاطركم، تفكروا اللي الإنسانة هذيك وقت اللي تكون مريضة كمام تقف على الغاز وتطيب لك، الإنسانة هذيك اللي وقت اللي جاها الحس وباش تولدك حست أعظم شعور في الحياة وأعظم إحساس متاع ألم وحب في نفس الوقت، الإنسانة هذيك وقت اللي أنت تعدي في الامتحانات هي تبدأ كرشها توجع في بلاستك، وقت اللي أنت في المكتب هي اللي تراجع لك، وقت اللي أنت تبدأ مريض تبدأ تشرف فيك في الدواء وعينها ما تغمضش ثانية وما ترقدش ثانية، وقت اللي تطلع لك السخانة تحس روحها هي مريضة، وقت اللي تطلع زروسك هي اللي تبيت سهرة معك، في أياماتك الأولى وفي السويعات الأولى هي اللي حضنتك وهي اللي شربتك حليبها، هي اللي خليتك إنسان، هي اللي خليتك تعرف تتكلم، هي المدرسة الأولى في الحياة، هي المدرسة الأخيرة في الحياة، بعدها هي بالنسبة لي أنا يوفى العلم، خطر الباقي الكل حاجات ثانوية، الباقي الكل حاجات نجم نتعلموهم في أي مدرسة في العالم، أما هي المدرسة الوحيدة اللي تعطي بدون مقابل، المدرسة الوحيدة اللي تعلمك من جويجيها وتحبك تكون متعلم خير منها، وتحبك تكون قاري خير منها، وتحب تكون متهندم ولابس ومزين خير منها، تحبك تكون نظيف ومفوح وفرحان وناجح في حياتك وديما تحبك منور، الإنسان اللي تعطي من عمرها بدون مقابل، بتعرفش معناتها بدون مقابل، متستنى منك حتى شيء، حتى كيف تشوفك شريت لها حاجة تقول لك ليه ما تشري ليش اشري روحك، الإنسان هذية ظهر لي تستاهل حتى كان ما عندكش باش تشري لها كادو، حتى كان ما خممتش بتدخ في هدية ولا ميزانيتك ما تسمحش، حطها قدامك وقول لها الكلام هذي الكل، سمحها كلام مزيان، خلي تعرف اللي تربيتها فيك ما مشيتش خسارة، خلي تحس اللي انت حاسس بيها وبمجهودك بمجهودها، خليها تحس بالحب خطر راو بعد اندم يكون خطر الناس اللي فقدوا والديهم الكل يقول لك يليتني يليتني قلت لها نحبك، يليتني عنقتها، يليتني بوستها، يليتني قلت لها برشا كلام مزيان، يليتني عاونتها، يليتني سمعتها، يليتني كنت أنا صديقها وأول صديق ليها وآخر صديق ليها. دونك حطهم قدامك، خرجها، أخرج أنت وياها، تمشيوا على البحر، أحكي وأحكي لها كلام مزيان، خبي عليها كان عندك حاجات وهموم في قلبك، أحكي لها كان الحاجات المزيانة، عبي لها قلبها بالفرحة، خطر الإنسان الوحيد اللي يستاهل والإنسان الوحيد اللي ما يدورش عليك واللي ما يخونكش واللي ما يحكيش في ظهرك واللي ما يضربكش في قفاك هي أمك ومن بعد بوك ومن بعد عائلتك ومن بعد أخوتك. ربي يفضل لكم ويلديكم الناس الكل، ربي يفضل لكم أمهاتكم الناس الكل. الميكرو هذية سبيسيالمون للناس اللي بتاتخ متعبرش، نعرف الناس الكل نحبوا أماتنا، الناس الكل نحبوا ويلدينا، أما مش الناس الكل يعرفوا يعبروا. هذه حاجة معناها ما هيش عيب، أما الناس الكل نجم نصلحوا من رواحنا. معناتها التعبير هو اللي يصلح العلاقات، هو اللي يخلي فما برشا حب وفما برشا دفء، سورتو كي يبدا نوارة الدار، للشمعة المضوية دارنا، معناها للإنسانة اللي هي عرسة الدار، ظهلي تستاهل، تستاهل منا برشا حب، تستاهل منا برشا احترام. حتى كيف نبعد ونتغرب ونعرس وتقعد ديما، لازم الاتصالات، لازم ديما الكلام المزيان، لازم ديما الأخبار الباهية تخلط لها قبل الخايبة. هي أجمل حكاية في ديارنا، هي أصدق حب عرفناه. كل عام وهي النور اللي ما يطفيش، كل عام وهي الضحكة إن شاء الله اللي ما تطفيش زادة، كل عام وهما منور ورين ديارنا وحياتنا. كيف ما قلت لكم، ربي يرحم كل أم توفيت، ربي يشفي كل أم مريضة، وإن شاء الله كل أم معانا في الحياة هذه ربي يديمها نعمة لوليداتها، وإن شاء الله تلم شملكم الناس الكل، وإن شاء الله كل عيد وانتوما فرحانين مع أميتكم ومع عائلتكم. احنا نرجوكم بعد شوية على موجة راديو أكسيجين أف أم، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.
0: العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكيرن والدوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57039
2: حبك أمي أحلى من الورد.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود، وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي الغفراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرة الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
8: معرض بنزرة الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.

0: تشمتك المنزلة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
1: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.

0: mise à jour. مساء النور من جديد, مساء الورد والفل والياسمين. كيف ما قلت لكم غدو عيد الأمهات, دونك الناس الكل قاعدة تستعد. وكيف نقولوا عيد أمهات؟ نقولوا الوردة الشهيرة, كان عيد حب, كان عيد أمهات. وبيان سور اون سول ادريس في بنزرت, ما نجموش نتعديو حتى مناسبة من غير ما نمشيو كان باش نعرسوا ناخذوا البوكي من عندهم, كان عنا عيد ميلاد من عندهم, كان باش نهنيو من عندهم. وكيف كيف في الأعياد والأفراح والمسرات ديما أدغيس واحدة لي فلور دو برانتون في بنزرت, الناس كل تعرفوها. دونك اليوم لي فلور دو برانتون يحتفلوا ب 25 سنة ملي افتتحوا المحل متاعهم, ما شاء الله تبارك الله ربع قرن مع البنزرتية في أفراحنا في مناسباتنا الكل. وبمناسبة زاد عيد الأمهات باش يعطيونا أوفر مزيانة على الأخر, خلينا نكتشفوها مع صاحب المحل. مساء النور, مرحبا بيك. خليني نقول مساء الورد عادة.
1: مساء الأنوار, مساء الورود.
0: شنو حوالك اللي بائع الورد؟ مساء الورد, شنو حوالك سيدي؟
1: الحمد لله وشكر لله.
0: ان شاء الله ديما منورين وان شاء الله ديما فرحانين يا ربي. مبروك
1: ديما منورين على احلى بوكسجين.
0: امين يا ربي, ان شاء الله ديما منورين بكم انتم. زيدة 25 سنه تبارك الله, ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ما شاء الله ربع قرن من العمل, وان شاء الله بالبركه, ان شاء الله بالفرحه وبالرزق يا ربي. 25 سنه وانتم مع البنزرتيه بالورده المزيانه وبالضحكه زيدة المزيانه, فمش شكون يدخل للمحل نتاعكم بشيخ ورده وما يخرجش فرحان بطبيعه, كوسوا في عروساتنا, في عيد الحب, في عيد الأمهات, في الأعياد الكل. ما شاء الله أعياد الميلاد كيف كيف باش نمشي ونهني وزيدة تنورونا وجوهنا. وديما النوفوتي موجودة, ديما الكرياتيفيتي زيدة كيف كيف موجودة, كل مرة بوكي نوع هكية حاجة تنور الوجه حسيلو. دونك شنو هي الأوفر اللي إن شاء الله غدوة موجودة في عيد الأمهات وبمناسبة 25 سنة من افتتاح المحل؟
1: بالنسبة للغدوة عيد الأمهات كما نعرفوا فماش معز من الأم
0: بطبيعة.
1: بالمناسبة هذه إن شاء الله باش نعملوا أوفر اللي ياخذ وردة ثانية بلاش, معناتها البوكي اللي يطلب بوكي في 4 وردات نحطوا له 8 وردات.
0: تبارك الله,
1: يطلب 10 وردات نحطوا له 20 وردة.
0: ما شاء الله كبرتوا قلوبكم برشا الحقيقة. تبارك الله, هي قلوبكم كبيرة وزدتوا.
1: بمناسبة عيد الأمهات بمناسبة مرور 25 سنة على افتتاح المحل نتاعنا.
0: اي تبارك الله. دونك غدوة إذا كان باش تاخذ وردة راك باش تاخذ زوز, كان باش تعمل بوكي فيه 5 وردات باش يجيوك 10 وردات, تحب على بوكي كبير فيه 20 وردة تاخذ 40 وردة.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله ديما فرحانين.
1: إن شاء الله غدوة متواصل نوفر هدايا من السابعة صباحا حتى السابعة مساء إن شاء الله.
0: سؤال, أنواع الورد اللي موجودين في البوتيك الكل وإلا نوع معين؟
1: لا الورد ثم بالنسبة للأنواع الورود ثم اللي فلور دوليس اللي هم الكبار يبدأوا هكوما بسوم آخر, أما نحكيوا على الوردة كوردة لغوز
0: بي الوردة العادية
1: غوز بلانش غوز غوز
0: بي هذيك هي اللي هذيك اللي في البوكي العادي بي
1: بالضبط
0: بي. دونك
1: في الومبالا جومبالي وحدها هذيك اللي يخو يطلب وردة ياخو زوج
0: بيه بيه برشا. بنزرت كلها ورد
1: غدوة يديرهم مبارك يولي يهدي لهم ولنسيبتو.
0: ملا كيفاش ملا لازم يطيب السيرة, ما كانش باش تولي مشكلة باش تهدي لامك زيدا كيف كيف لحماتك, سينو كانك باش تهدي لامك وخالتك امك وعمتك للناس الكل حاسيلو امك ومرتك سيغتو رد بالك تحصلها الحصلة هذي. ردوا بالكم. دونك انتي غدوة تبارك الله باش ترضي الناس الكل, معناتها اللي هاوكا اللي مش ناوي باش يهدي حتى يخمم في ورده هاوكا الورده هذيك باش تولي زوز. ربي يعطيكم على قد قلوبكم الناس الكل. بنزرت غدوه يعني كلها ورد. فكرنا في عنوان المحل سيدي.
1: عنوان المحل نهج اسبانيا, المحل الاول قدام مبلاتكس قدام بهاش بنك
0: معروف, معناتها الناس الكل تعرفوه.
1: انت جاي من اللي سجن فيه المحل الاولاني
0: الاولاني,
1: وانت جاي من شير تجميلي المحل الاخير
0: المحل الأشهر في بنزرت ظهر تعرفون الناس الكل. نحبكم غدوة بالصف الناس الكل غدوة تعبروا على الحب لأمهاتكم تودوهم تدللوهم أمك نسيبتك خالتك عمتك أي أم تعرفها في الحياة تاخو 5 وردات بشي ولي ولك 10. ما عندك حتى سبة، ما عندكش، ما تقولش ما عنديش فلوس، ما تقولش ما عنديش فكرة، هنا جبني لك الأفكار ولا فريات المزيانة كيف كيف. سيدي إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله. 25 سنة و50 سنة و100 سنة و200 سنة إن شاء الله وانتم
1: وفنسو فلور من عام 1920
0: تبارك الله
1: من عهد جدي
0: تبارك الله
1: من جدي ومن بعد بابا ومن بعد ورثت أنا المهنة
0: تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وبالحق انا اللي نقدروا في المحل هذيك انا افراحي ومناسباتي الكل تعديوا على المحل هذيك والحمد لله كل ما نمشي الضحكه ديما والمخذه بالخاطر والمسيسه سورتو بدل لي واعمل لي تلقى ديما الضحكه وتلقى السيرفيس المزيان وخاصه يعطيوك الافكار معناتها انت تمشي باش تهني مثلا مرا باش تهنيها بوليد يعطيوك الافكار شنو باش تحط للبوكي اللي باش تهني به الوليد بنيه كيف كيف يعاونوك في الديكوراسيون جديده والتوندونس اللي تلقاها في الانستغرام وفي بينتريست وكل تلقاها عندهم لي بوكي الكبار نتاع الخطبه نتفكر البوكي نتاع خطبتي معناتها الناس الكل سالوني عليه راهو بالحق اشهر محل موجود في بنزرت لبيع الورود اشهر نواوري دونك تحيه لكم الناس الكل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير نحبوا بنزرت كلها ورد غدوه اميتكم الكل في ديها الورد خطرهم ورديت الدار على خطرهم نورات الدار على خطر بليش بهم ما فما حتى شيء به في الدنيا إن شاء الله ربي يرحم كل أم متوفية إن شاء الله ربي يشفي كل ميمة مريضة وإن شاء الله أميتكم الكل حيين بخير يا ربي. احنا نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أوكسيجين أفهمة.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك ميزاجو.
1: ميزة جور مساء النور، مرحبا بكم من جديد على موجات راديو أكسجين أف أم. تحية طيبة للجميع. حكيت لكم المرة اللي فاتت على الكتاب اللي شد انتباهي في الفترة الأخيرة، حكيوا عليه في معرض الكتاب في تونس، وكنا قلنا كونوا الحاجات اللي تشد انتباهنا هي الحاجات اللي نعرفوها، اللي سمعنا بها قبل، اللي الاسم متاحها تطرح في حياتنا في نهار من نهارات سمعنا به، وكيفاش نجموا نغضوا البصر على أسماء كبيرة من الذاكرة التونسية متاعنا من غير ما نحكيوا عليهم. كان هو السؤال اللي ديما نطرح فيه بيني وبين روحي، وديما نحكيه في المباشر، وديما نقول علاش الكتاب متاعنا ما يحكيوش على ناس تعديوا بالتاريخ التونسي ولازم يكونوا موجودين في الذاكرة التونسية. جيت الكاتبة اللي بردت لي على قلبي الحقيقة، بدينا أول مرة أحكينا على كتابها الأولاني وكانت عندها ظهور مميز على إذاعتنا. المرة هذه كيف كيف مش نحكيه على الإصدار متاحها الجديد، حبيبة مسيكة سيرة النار والرماد. الكاتبة أكيد عرفتوها، بوثينة غريبي. خليني رحب بها في المباشر. مساء النور، مرحبا بوثينة. With your money you find, depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet. نرجع بيان سور نتصلوا مرة أخرى بوثينة غريبي الكاتبة، كتبت كتاب حبيبة مسيكة سيرة النار والرماد، والجملة اللي شدت انتباهي في غلاف الكتاب: قتلت حبيبة مسيكة في ظروف غامضة كأن الغموض قدر يلاحق النساء التي يحترقن ضوءا قبل أن يحترقن نارا. بيان سور الموضوع اللي اخترته بوثينة موضوع حبيبة مسيكة حكاية كبيرة، حكاية تحكيت في عديد الروايات، برشا روايات سمعناها، برشا روايات حكينا عليها وشفناها في مسلسلاتنا، بتاتخ فما حكايات شفناهم في الإذاعات، فما حكايات هكا شفناهم في قصص تروى يوميا على العلن، ولكن ما حتى مرة ما شفنا الرواية الأصلية اللي تعطينا المعلومات، اللي تعطينا معلومات أكيدة. احنا بيان سور نعاودوا نتصلوا بوثينة ونرجع لكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين أف أم. غيستي برانشي، ما تبدلوش الموجة.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: mise à jour.
1: مرحبا بكم من جديد على موجات راديو أكسجين أفام الأربعة وأربعتاشن دقيقة على موجات إذاعة أكسجين أفام. بيان سور تعرفوا اللي كل مرة نحكي فيها على تاريخنا، على ناس تعديوا بالتاريخ التونسي، نكون متحمسة برشا. وكيف ما حكيت لكم مقبلي اللي كان همي في الإيميسيون هذية كونه نشوف كتب، نشوف مؤرخين، نشوف ناس اللي تعمل المسلسلات، اللي تعمل أفلام تتلهي بالشأن هذية التاريخي اللي يخلي تونس ديما اون فالور بتاريخها، بالناس اللي تعديوا بيها وكان عندهم صيت كبير في وقتهم، إلى أن جات الكاتبة اللي الحقيقة بردت لي على قلبي. البداية كانت مع كتاب صالحة، الكتاب اللي حكينا عليه المرة اللي فاتت، وكنت الحقيقة من الناس اللي مستمتعة بالفكرة وفرحانة برشا بالفكرة. واليوم كيف كيف يتجدد اللقاء مع الكاتبة بثينة غريبي بالكتاب الجديد متاحة حبيبة امسيكة، سيرة النار والرماد. الحقيقة الكتاب من عنوانه، وانا الحقيقة العنوان شدني برشا، خليني رحب بها. مساء النور، مرحبا بك بثينة.
2: مساء النور، مرحبا بيك وشكرا على تقديم الحلو هذا برشا، ويخليني كان فرحانة انه فما برشا انت وبرشا ناس اخرين معتها متبنين الفكرة ويدافعوا عليها. شكرا ليك ومرحبا بكل مستمعين.
1: مرحبا بيك، وان شاء الله ديما هكية في كل مناسبة نلقاو فيها فرصة باش نحكيو على ناس اللي قاعدة تجتهد باش توثق التاريخ، باش تخلي التاريخ حاجة ملموسة بين يديتنا. ونتمنى يا بثينة كونو نشوف الكتاب متاعك يتحول الفيلم، الكتاب متاعك يتحول المسلسل ويتحول الحاجات ما أكبر باش نشوفوها على عين الواقع. خطر بالحق الحاجات هذوما ديما يخليو تونس اون فالور، وهو تاريخنا اللي صنعنا واللي ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل. خلينا نحكي على حبيبة مسيكا، الكتاب اللي عمل ضجة الحقيقة في معرض الكتاب في تونس. حكيوا لي عليه برشا زملاء، برشا ناس شافوا الكتاب وحضروا في التقديم متاع الكتاب هذية. علاش حبيبة مسيكا بثينة؟
2: حبيبة مسيكا رجعتني لها صالحة، معناها عفوا، يعني كانت صالحة، هي حبيبة مسيكا عاشت قبل صالحة، مات 1930، مات محروق بالبيعة. أنا سبق وقلتها ونعودها أني نبحث في سيار. أنا ما يهمنيش إعادة التاريخ للتاريخ أو معناتها مجرد الكتابة للكتابة، هو استقراء التاريخ واستقراء تاريخ الشخصيات هذوما اللي أنا نعتبرهم success story، قصص ناجحة، قصص يمكن يعني الاستفادة من تجاربهم الحياتية. كما قلت قبل على صالحة، هم يشتركوا في نفس الحاجة، ما تعاشوا في بيئة يعني صعبة برشا، بيئة استعمارية، بيئة أزمات اقتصادية، بيئة حروب، وكنساء يعني استطعنا أن هنا يعني موقعنا معتها في الفترة هذيك، ويدافعوا على مشاريعهم معتها. حبيبة مسيكا رجعني لها السبب الثاني هو أنه الغريب واللي استفزني انهم يعاودوا في نفس القصه نتاع الحرق، طريقه القتل نتاعها بنفس الطريقه، ونحن نعرفوا انه اي قصه كي تتعاود بالضروره يصير فيها تحوير، الا قصه حبيبه مسيكا معناها من هي توا عندها اكثر من 95 سنه، هي متوفيه المراه التوا ما بيعاودوا نفس القصه، وهذا مستحيل. فيعني انه حتى نفسيا اجتماعيا انه فما شكون حافظ بالناس قصه قادت انه قصه تتداول، وحتى حد ما حب يرجع لهذا. ثاني حاجه، ثالث حاجه انه تم اختزالها فقط في جريمه القتل، معناتها اليوم يحكيوها حبيبه مسيكا حتى في الاعمال اللي تم انتاجها حولها، يعني حتى محليا او عربيا ديما يكون من جانب الجريمه فقط، وكانها هي فقط امراه يعني يختزل كل مسارها في جريمه. ورابع حاجه واللي فت انتباهي برشا، انا ديما نحب نربط الماضي مع الحاضر وهذه الاهميه نتاعو، انه حطيت على محرك البحث فيسبوك كتبت حبيبة مسيكا، حبيت يخرجوا لي حاجات شنو هي قاعده تقال حبيبة مسيكا تو، لقيت حاجات بالحق توجع قلب. معناها الناس اليوم يبرروا الجريمه، وهذا معناه بشع وفظيع فظيع جدا بالنسبه لي وبالنسبه لاي اي انسان متوازن. معناتها اليوم تحط انت حط جرب حط حبيبه مسيكة تلقى لي كومونتير من قبيل تستاهل قتلها خاطر هي وعدته وخاطر هو اهدالها وجابلها وما نعرف شنو فتستاهل انه ماتت بتلك الطريقة نتيجة أفعالها. كل هذه الأسباب سوية إضافة إلى كونها امرأة كتبت في الأغلبية معتبية بلسان ذكوري فخذت التجربة كامرأة تكتب عن امرأة ونقول لك ونأكد لك أنه كتبت بكل موضوعية لأنه أيضا مسؤولية كبيرة أنك ترجع تكتب على حاجة تاريخية وتحب توثقها مسؤولية كبيرة للناس اللي بيشتقر بعدك وحاولت أني نتحمل
1: مسؤولية للتاريخ
2: هذه على قدر المستطاع. فهذه الأسباب خلتني نرجع لحبيبة مسيكة ونعتقد أنه الأسباب هذه كنت معتها كما الإنسان ينسب ينصر نسبياً محقة في عودتي من منطلق هذه الأسباب.
1: خلينا نقول اللي بوسينا خديك بتاتخ الموضوع وكأنك تحب تصحح رواية معناتها وكأنك تحب تحارب فكرة قعدت في أذهان العبيد لسنوات 95 سنة حبيت تصلح حبيت ترجع بحبيبة مسيكة الشخصية والفنانة ويمكن تنحي شوية الفكرة متاع الموت وأسباب الموت ولا لي؟
2: هذا جزء وجزء الثاني كما قلت لك حبيت إذا نظهر معناتها راهي المرأة ديما المرأة خاطر ما تختبرش كان في قصة في جريمة القتل وراها وقبلها فما مساء كامل
1: سيرة
2: فما تاريخ كامل إبداعي فما خدمة فما راهو من أكثر الفنانات تقريبا اللي في تلك الفترة جابت العالم يعني فما معنى بيش فقط حبيبة مسيكة خاطر خاضت الخلفية مع التمثلات الشرع التونسي وحتى العربي إنه حبيبة مسيكة فقط هي المرأة الجميلة التي تحظى معها عدد كبير من المعجبين وفقط وانتهى وقتلها معجب بها ليس هذا يعني فهي إنسانة أنا طبعا لا أقيم يعني فنها ولكن هي إنسانة حاولت بكل الطرق أن تقدم مشروع فني حسب على قدر إمكانياتها وحسب يعني تلك الفترة وهي ماذا تريد وتمسكت به وكانت جد متمردة يعني كانت امرأة تحمل مشروع وتحمل شخصية يعني لا أحدثك يعني عن امرأة يعني ماذا يعني لعبت رغم جمالها يعني تقمصت أدوار رجالية وكانت هي من تريد أن تقوم بأدوار رجالية لعبت دور روميو وكانت في تلك الفترة أنه يتم حرق المسرح أنه امرأة مثل دور روميو وكانت قبلتها طبعا امرأة أخرى فتعرف معناتها في تلك الفترة كان الموضوع حرج وحتى اليوم نجم بشكل حرج معناه ولكنها ممكن هي عملت هكاك على خاطر كانت تحب تعبت من تصوير المرأة يشوفوها المرأة مزيانة فقط وأنه هي تحب تتشاف معناها فنيا ومعناها عاشقة رهيبة للمسرح فن استعراضي تمثيل غناء
1: متعددة المواهب كانت يعني استثنائية في عصرها
2: أي حتى زعيم حبيب بورقيبة أشاد كثيرا يعني بأدائها حتى بعد يعني هو عرفها يعني لما كان شاب بأنه كويته يعني مرنوها ولكن في المسرح ولكن بعد في السبعينات يستحضر ظل معها يستشهد بأدائها في المسرح.
1: يمكن برشا ناس يسمعوا فينا يقعدوا ويتسائلوا بوسينة في الجيل هذايا ما انت صغيرة في العمر كيفاش نجمت بوسينة تلم الكم الهائل هذيك متاع المعلومات اللي موجودين في الكتاب وترجع للتاريخ بالطريقة هذيك شنو المصادر متاعك بوسينة؟
2: أنا خليني أقول لك ساعة لما نجيتي للخدمة اللي نفسها أنها تمدت صليحة أنا نقوم بالجمع أول حاجة ما هو تم إنتاجه مصور مكتوب منشور على النت والحقيقة معناتها باش تكون صريحة معك بالنسبة لحبيبة مسيكة على المستوى البحث ما هيش متعبة قدر يعني صليحة لأن صليحة ما تمش إنتاج حولها كيف حبيبة مسيكة بحكم أني قلت لك حبيبة مسيكة تربط بجريمة المركز الوطني للتوثيق مشكورين معناتها معناتها مطلوب مني ملف كامل على حديد أمسيكا معناتها صحف تونسية اللي صادرة وقتها فما صحف أيضا فرنسية هذه المصادر يعني أنا نشوف اللي تم إنتاجه وبعد نمشي نبحث في مصادر خاصة باش نعمل مقارنة وبعد هذاك الكل نجمه ونعمل المقارنة متاعي باش نشوف الدابق وكتب زادة بالطبع باش نشوف ونحن نعرفوا معناتها فما تكتبت عليها برشا معناتها حبيبة مسيكا كتاريخ يعني جريمة فقط يعني باش نشوف حبيبة مسيكا سيرة النار والرماد باش يلقى برشا حاجة أخرى أنا باش نعاود كل عرفت كل بوزل معناتها نجيب المعلومات وندخل كأنه عايشة في مخبر في فترة الكتابة ونقعد نكون في سردية وساعات مثلا نلقى اشكال فما تتابع فما مثلا الروايه نحسها ماهيش متطابقه برشا ما يتفقوش عليها برشا ولا ماهيش قريبه للمنطق ولا كذا يتم التخلي عنها يعني نعتمد على ما هو يعني علميا ما تنسيش لانه انا عندي صفة الباحثة أيضا في علوم الإعلام والاتصال فالبحث العلمي يعلمك أنه تقرأ المعلومة من عدة اتجاهات يعني سياقيا ومن عدة يعني وتعمل مقارنة فما برشا مقاربات ممكن تعتمدهم باش توصل على الأقل السردية التي يعتبرها الأقرب إلى الواقعية
1: واضح
2: وممكن من خلال هذا وصلت للتحقيق أنا متاع اللي غريبة معناها ما تمش ياسر الاشتغال عليه التحقيق متاع ملف التحقيق متاع قتل معناها جريمة اللي كانت الآراء الكل وأنا حطيتها في الكتاب اللي كانت الآراء الكل يعني فيها تبارك وفيها وتفتح أكثر من سؤال يعني هو مش يقرأ الكتاب ومش يقرأ التحقيق مش ينتبه وحده
1: مش يقعد هو بيدو مخي يخدمه
2: نجم يكون مش هو اللي يقتلها معناه
1: يعني بعد 95 سنين نجم كي نقرأ الكتاب هذية نزيدوا نخموا بتاتخ
2: نزيدوا نخموا فما حكاية أخرى هي رأى فما حكاية كنت ذكرتها في وسيلة إعلامية أخرى إنه هي وأنا نذكرها في الكتاب إنه هي قبل لي لما وصلتها التقت صديقة هذا أشر فنان وكانت كريت له دار هي كانت عندها بلاستيكي في الديار وكريت له طلع لها يحب يخلصها وقالت له استنى باش مد لك التوصيل قالها لا يا أخي ما بيناتنا غدوة مدي التوصيل يا أخي جاوبته إجابة ياسر مؤثرة وهو استشهد بها في التحقيق قال غريبة معناها راهي البارح كنت باخذيها 24 ساعة الثاني كنت باخذيها قبل مش البارح معناتها 24 ساعة قبل الحرق كنت باخذيها وراهي قالت لي اليوم لا قالت له نحن صحيح أصدقاء أما اليوم احنا أنا حية غدوة متعرفش علينا كيفاش شنو باش نكونوا معي هز توصيلك قالوا كانت غريبة يعني إصرارها على التوصيل فهنا أيضا ممكن يخليك تتساءل أيضا بالك تعرضت إلى تهديد معناه
1: ينجم يكون
2: والفترة اللي قبلها هي كانت سجنت يعني قضت ليلة في السجن بسبب مسرحية وحتى تذكرها مع زعيم حبيب بورقيبة في خطاب بعد انه معناتها فما برشا اسئله وحاجه اخرى حتى في الشهادات باش يقرا باش يعرف واحد باش ينتبه لتضارب الشهادات باش ينتبه ايضا انه هي هذه معلومه مؤكده يعني اكثر من مره ماتت هي حبله
1: يعني فما بتات حكايات في الوسط فما حاجات
2: فما حكايات حتى الجريمة الليلة اللي تقتلت فيها معناها مش وحدها في الدار فما عائلة فما شكون من عائلتها فما الخدم والحاجة الأخرى الغريبة أنه حتى في الرجاع للدار هو رومات متأثر بالحروق أما يقول لك رجع للوتيل وقعد في الوتيل وحروقه كيفاش قعد في الوتيل ومن بعد مشى للكلينيك وهو حروقه ياسر خايبة زادة وعلى فكرة يعني هو لآخر لحظة يعني ثواني قبل وفاته
1: المعجب يعني اللي هما يقولوا اللي هو قتلها
2: أي علاش ما يقولش معناه ونحن نعرفوا غالبا معناتها نفسية المنتقم ديما يحب يقول راني عملت معناه خاصة وانه باش يموتوا
1: عادي وحاجة أخرى
2: المتداولة انه هي عمرها ما سكنت فيه القصر عمرها ما مشيت له عمرها ما شفته عمرها ما خذيته
1: برشا حكايات حبيبة مسيكة. أنا نراها ما نعرفش بوثانا كانت وفقني الرأي ظلمت كي ماتت ظلمت وسيرتها ظلمت أكثر. معناتها نورمالمون كيف نحكيه على حبيبة مسيكة نحكيه على التاريخ الفني نحكيه على التاريخ اللي صنع حبيبة مسيكة كيف ما نحكيه على صليحة. ولكن الفكرة الشعبية اللي قعدت في المخ نتاع التوينسا والعالم كونه هي ماتت محروقة ماتت حرقا, واللي نعديوه نحكيه على الجريمة أكثر من اللي نحكيه على حبيبة مسيكة. نتصور في الكتاب فما هذا وهذا على الأقل حاجة اللي تنجم تنصف حياة ومسيرة حبيبة مسيكة. شكرا لك بوثينة, ما نزيدوش نحرق الكتاب. خليني نسألك وين متوفر الكتاب؟

0: مليحه. وحبيبه مسيكا وليت نتشوق للايتي، اكيد فما بحوث جاريه، اكيد فما كتابات جاريه، من المتوقع كونه فما حاجه قريبه. شنو باش تكون بوثين؟
1: والله المرة دي ممكن باش نفاجئكم بحاجة مع دار أكادير النشر، إنه ممكن باش يحضروا الكتب معناتها ماهيش نكتفيو بنشر سيرة معناتها في المعرض الجاي إن شاء الله، خلينا ربي يحيين. باش يكون فما سيرة قبل، متوقع إنها باش حسب الإتفاق معناتها مع دار النشر باش يكون في شهر أكتوبر.
0: ما نجموش نعرفوا شكون
1: نعم؟
0: ما نجموش نعرفوا سيرة شكون باش تكون؟
1: علاش لا تنجم تعرف معناتها في نهاية الأمر؟ حتى كان سبقنا شكون باش يخدم عليها، علاش لا ماذا بينا احنا شكون يخدم؟ ليلى مراد، ماشيين شوية منذ هكا ليلى مراد.
0: اي ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله في سيرة ليلى مراد تكون حاضرة معنا. المفاجأة
1: انه باش تكون في بعدها باش تكون فما شخصية رجالية اللي نكتشفوها بعد نحكي معك على ليلى مراد.
0: ان شاء الله من هنا الوقت ان شاء الله تكون حاضره معنا في استوديو نحكيه باكثر التفاصيل على الحقيقه. انا مش بعتش من الحديث على حبيبه مسيكا وعلى صالحه، وباش نزيدوهم ليلى مراد، وباش نزيدوهم شخصيه اخرى رجاليه. فخوره برشا انا الحقيقه بالخدمه اللي قاعده تخدم فيها بوثينه، خدمه كبيره برشا، خدمه محترمه وفيها برشا ريشيرش. ان شاء الله بالتوفيق بوثينه، وان شاء الله نتقابلوا في إصدارات أخرى.
2: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتيين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
3: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا.
2: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00-00.
3: حقك أمي أحلى من الورد.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود، وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام

0: راوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 47 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزينة يتلقاو.
0: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
2: انت تشهى وتدلل، واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: mise à jour.
1: مرحبا بكم مرحبا بكم جديد على موجات راديو أكسجين FM 44 دقيقة على موجاتنا باش نستقبلوا مع بعضنا الفنان التونسي محمد الجبالي باش نحتفلوا معاه بأربعين سنة مسيرة فنية تبارك الله وبجديده الفني. مساء النور مرحبا محمد.
2: يعيشك مساء النور لكم والمستمعين كل مرسي.
1: شو يا محمد 40 سنة هذيت أنا مش في بالي عمرك أقل من 40 راو.
2: نعم
1: مش في بالي عمرك أقل من 40 راو.
2: لا لا
1: هذي راو الإعلان خطير راو.
2: لا ما يقلقنيش بالعكس أفتخر وفرحان
1: تبارك الله 40 سنة بالحق. أنا ما أنت مبهورة بالوقت كيفاش يتعدى قاعد وبالوقت قديش يجري
2: مش للدرجة هذي. عمرك على المسرح معناها
1: ما شاء الله.
2: عديتوا على المسرح
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وإن شاء الله ربي يزيدك في العمر وفي الفن وفي التألق والنجاح.
2: يا رب الحمد
1: شنو أحساسك بعد 40 سنة؟
2: والحمد لله وكاو معناها بمحبة برشا ناس بالتوفيق من الله برضاية الوالدين بمحبة برشا ناس ويسوقتو بالخدمة بالعمل مش بالكلام بالإنتاج اللي يخليك مواصل والحمد لله
1: تبارك الله. في 40 سنة 40 سنة مسيرة فنية شنية أكثر وقت استمتعت بيها؟ ما هو أكثر وقت في 40 سنة هذوما حسيت روحك أنتجت فيه حسيت روحك كنت فيه محمد اللي تحب تكونه معنا؟
2: والله برشا مراحل وبرشا محطات وبرشا عوام معناها يعني فماش حاجة يعني اكسبسيونيل معناها الانتاج دائما كنت ننتج ما بين الغناء والتمثيل والمسرح خاطر ما ننساوش يمكن احنا ذكرتنا قصيرة اوكي محمد بالجبالي بالاساس بدا مطرب لقد مطرب لك خوض تجربة تمثيل وتجربة تمثيل معناها يعني كبيرة خلينا نقول اكثر مطرب مثل في تونس مش اول مطرب لكن اكثر مطرب مثل معناها تاخذ منك وقت كي تعمل اربع مسلسلات زوز افلام سينما وسبع اعمال مسرحية وخمسة مسلسلات اذاعية في مسيرتي معناها الى جانب غناء فكان دائما فم الانتاج بين الغناء وبين التمثيل وبين المسرح وبين السينما والحفلات يعني كل فترة عندها معناها خلينا نقول ما يميزها لكن عمري ما انقطعت على الانتاج او العمل.
1: محمد جبالي من اكثر المطربين اللي قاعد ينتج في الساحة الفنية وهذا اللي خليك براتيكمون مسيت الانواع الكل الموسيقية معناتها غنيت كل شيء معناتها في مسيرتك غنيت الرومانتيك غنيت الحاجة
2: اللون الصوفي اللون الصوفي اللون الوطنية اللون العاطفية غنيت انا بدايتي انا بديت بالسلمية معناها في انتاجاتي غنيت القصيد غنيت خديت الجائزة الأولى مهرجان اللغة العربية 99 بقصيد سراد الانتاج الأغاني الوطنية العاطفية حتى الستيل معناها في المقامات التونسية والشرقية في كيفاش حتى الستيل معناها فأنا دائما من حب التنوع واللي لاحظ مسيرتي انتاجاتي حتى الفترة الأخرانية فمش غنية تتشبه الأخرى أنا كيكة معناها والحمد لله الجمهور قبلني معناها كما يسمعني في الطربي مع وديع الصافي وقصائد كما يسمعني في أغاني ما نحبش كل أغاني خفيفة خد نجم تكون أغنية خفيفة لكن فهم ما يميزها أو الفعل غناء لكن التنوع ذي نحبذه وأنا حالات نعيشها وفكرة دي وما نحبش نتقيد عمري ولا تقيد وما نحبش نتقيد بستيل معين هو اللي يتقيد بستيل معين تلقى ذيك إمكانياته ما نجم قد كان اللون ذيك.
1: وشنو أكثر نمط أنت ترتاح فيه محمد أنت كمحمد تشيخ علي
2: أكثر شيء يعني كي بيني وبين روحي نبدأ قاعدة وفي هكا يعني الطرب بتبيع الطرب المدارس القديمة كم كيفاش الجمال لأن أنا تربيت على المدارس القديمة على رياحي عبد الوهاب وأم كلثوم وصباح فخري وديع الصافي عبد الحليم معناها هذو من قدهم من غناهم فهمت كيفاش لكن في نفس الوقت باش تكون مواكب عصرك وتقاوم 40 سنة زاد كذا تكون على باج زاد
1: لازم لينوفاسيون تجديد بعد هذا الكل واحتفالا ب 40 سنة مسيرة فنية فما كليب جديد خرج البارح توحشتك كلمات حاتم الجيزاني الحان محمد الجبالي وغناء محمد الجبالي وفاطمة الزهراء
2: توحشتك
1: علاش توحشتك بالذات
2: هي صوت مغربية هي، لكن هي مولودة وتعيش في إسبانيا.
1: أي.
2: وهذا ما يميز صوتها، تسمع برشا تونسي وكنا نقول مغربية للتكنيك، وتعيش في مولودة وتعيش في إسبانيا، يعني جو الأندلسي والفلامينكو، خلى عندها تكنيك حلو في صوتها. وأول ما عرفت فاطمة يعني يونانية، بعثت لي فيديو بتاعها في أنه يدمي ولا دوزون تغني لي في قمر. فسمعت صوتها بعثت لها يعني قلت لها مرسي، وقعنا باتصال وتغني تونسي بالقداد يعني، حتى نجي العمل هذايا وسجلناه. وحاجتك ستيل معناها منحز، وانا فرحان بال يعني خلينا نقول بالاصداء، وخاصة وانه قالوا لي محمد رجعتنا من خلال اللحن، هي كلمة حاتم جيزاني شعرنا الكبير وألحاني أنا، توزيع وتسجيل حمدي المهيري. يعني ممشيت في خلينا نقول في يعني الجو متاعنا التونسي القديم، هي في مقام الأصبعين فهم كيفاش، والإيقاب ونوارة. لكن التوفيق من الله، وأن لحنتها في في في جو معنا برشا ما سمعناهوش، وخاصة في الديو توليديو تعملوا برشا الديو، لكن أكثر يتعاملوا في المقامات الشرقية مش في المقامات التونسية. فهذه ترجعك جو للشيخ العفريت، تحبيب مسيكة صالحة القديم، فهمت يعني نحكي الستيل. لكن ديو ما تعملش جديدين في الديو، تعملوا دي سولو أغاني في مقامات تونسية مختلفة ومتنوعة، سواء من اللي سبقونا ولا حتى اللي طوّ بعض الأصوات. لكن ديو ما تعملش في ستيل هذاك
1: بهي برشا. دونك توحشتك هي التتويج والاحتفال باربعين
2: والله سنة. هما زوز أعمال سمعني حق بسيط
1: عليك، هو لما حالة باش التوج أربعين سنة لازم حاجة فخمة كيف ما هكا، ما هي حاجة مضخمة على الأخر يعني.
2: والله هي تنجم تقول معناها، والله حتى انتجت اللي هو يخيل البعض يعني خفيف وإيقاعي، راه ما تزيد فيها فكرة ده بول
1: هي تختلف. كل حاجة وحاجتها، حاجة متاع
2: يمكن
1: صيفي
2: هكا الزمن الجميل وفهمت
1: إيه.
2: لكن باش يكون فما عمل اخر زاد تريسك حضر الكليب نتاعه وتخرج، يمكن قلت خلي ما بيناتهم هكا جمع 10 ايام خلي توحش تاخذ وقتها هكا، وبتفاعل كبير برغم خرجت البارح وفهمتني. وخلينا نقول كلمه بكل صدق، احنا مش من نوع نشريو لي فيو، خاطر فما ناس تبدا تفرح ومليون في جمع ومليون في 10 ايام واللي هي يعني مشكوك فيها ومعناتها مترفكه فهمتني. فأنا فرحان بالنومبر اللي هو سبونتانيمو، معناه الناس تدخل ما غير ما تأثر عليهم فهم كيفاش. لكن من بارح لليوم توا قريب 2000 معناها فهمت سبونتانيمو العباد، وخليت تاخذ وقتها بجمع 10 ايام اخرين نهبط غناء اخرى ستيل اخر جو صيفي نزود وحفالي وكلمة نقولها تكتك، احنا في الحياة نقوله تكتك.
1: تعرف محمد الجبالي هكا العناوين نتاع الأغاني يبدأ يختار فيهم
2: رو شو أنا تونسي وذي كلمة تونسي، أنا أغنياتي كي ترجع حد خليني بجنبك عندها من 2000 طبعا عندها رو 26 سنة تظهر طوق اللي هي راي خرجت 2000 كلمة تونسية، أنت الكل في الكل تونسية، يا حنينة تونسية، يا قمر تونسية، وغيره وغيره وغيره فهم كيفاش، ما شاء الله تونسية، أحيط أحيط بنارك الكويت كلمة تونسية من فهمني تكتك تكتك كلمة تونسية. فنقول تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نية ومتكتك
1: اي ما محمد هما يقول لك هي اوكي معناتها كلمة تونسية وكل شيء، اما يقول لك محمد قاعد يخدم في مخه شوية في اختيار الاغاني هذوما
2: في الباهي، نخدم في مخي في الباهي
1: هي استراتيجية تسويقية معناها
2: موش عيب راه كيفاش عمل غنية انت باش تسوق ويسمعها البيبليك مو شايب يزن بذكاء
1: اي ما فهم كلمات تكون. مثلا فيهم وعليهم يعني احنا في
2: مثلا شنو
1: بون في اختيار في اختيار
2: الاغاني رو كان نرجو الاغاني تغنيه عندهم ترى قداش من عام غما شيخ عفريت وعلي الرياح والهدي جويني وغيره وغيره فهم كيفاش معنى شبه ما قالوش عليا دي عيني شفتي خونتين ودني سمعت سبيتينا مثلا وهون غني وشيخين بقى لي يمكن واحد آخر يقول كيفاش كلمة سبيتينا كلام توسي معناتها كلامنا التوسي بقى كيفاش تركيبته كي تركبه كي قلت تحيت تحيت بنارك تكويت دخلت بعضها والدنيا تقلبت وقت ليوه على الريح يقال تكويت وما قلت تحيت ليه معناتها شو هذا كلامنا التوسي لكن تبقى التركيبة كي نقول أنا تكتك تكتك ديما تكتك في الحياة واحد يقول لك خويا يزمك تكتك دي حقوم تكتك لا يقولوا نية ومتكتك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك الكل كلامنا تونسي تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب ناس غدارة شيء عجب في لحظة عليك يتقلب معاهم ما تضيعش وقتك تكتك تكتك لما تكتك ما هوش ما قلتش حاجة عيب ما تبقى التركيبة جديدة معناه كان تاخذ كل كلمة وحدها نقولها في الحياة في الدنيا العالم مشكشك والآخر يلكلك وش بيه ياخذ يقدش فهمتني أما كي تركبها مع بعضها يمكن بعض تظهر له خطر جديدة
1: واضح
2: والأذواق تختلف
1: هي استراتيجية أنا نشوفها تسويقية لما ليه في العالم أجمع يعملوها حتى في اختيار أسماء أفلام
2: يخشين لغاني نسمع فيها شو مش معناها باش نهبتوا نحن للحظيظ رأو فهمتي قلت لك نحن 2026 سميرة سعيد كي قالوا لها مع انترفيو قالت البعض قالت يلوموا فيه كيفاش معناها نوعية لغاني قلت لهم أنا نحب نتعامل مع اللي جاي ناخد معاهم توسكي معناها حاجات نوفوتي في على باج وانا نعطيهم خبرتي وهاكا موجوده سميره سعيد محمد جبالي بكل تواضع 40 سنه موجود علاش خاطر مواكب وينوع ويلون في اغاني اللي يحب محمد جبالي يراه في ستيل معين طربي موجود على اليوتيوب ويدخل يلقى انا سجلت عندها 4-5 شهور اغنيه انا انسان كلام مصري واغنيه طربيه هاي توحشتك انا لهنا مساج للبعض اللي لومه سو ديزون محمد قال حيط ولا قال درشني هاي وانا مليش حتى مازال ما فهمش تفعل هاي اصحاب الذوق انتم الرفيع فهمني هاي غنايه في المستوى تلقى من الناس هذوكم هم اختفوا فمش مشكلتهم كلمه ولا ذوق لا معناتها هما ضد اي فكره وتجربه جديده تو سامبلومون
1: بالضبط شكرا ليك محمد جبالي ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله خلينا نقول لك هكا كل عام وانت حي بخير كل عام وانت متالقه ان شاء الله
2: ومش غريب على راديونا اكسجين مع فام وان شاء الله نزوركم قريبا عندي مده ما جيتكم
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في تكتك بتيتخ تكون حاضر بحضنا الحقيقه من العنوان لازمها قاعده
2: بحضيكم ان شاء الله بحضيكم وان شاء الله في مهرجان بنزرت عندي سنين غايب عليه ان شاء الله
1: بقدره ربي مرحبا بيك مرحبا بيك محمد جبالي نورتنا على موجات راديو اكسجين فام الاربعة و55 دقيقه على موجاتنا اجمل تحياتنا لكم ان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه في نفس الموعد ونفس التوقيت على نفس الإذاعة وعلى نفس الذبذبات كنت حاضرة معكم فرح السعيداني من وراء الميكرو عزيز في الإخراج والإخراج الرقمي فتحي البي في التنسيق وألفة الجندوبي في رئاسة التحرير إرم قالي كان مش أقولكم تصبح على خير في لمان وباي باي وما تبدلوش الموجة خاطر برشا إنرجي في الغناء وفي الموزيكا تستنى فيكم في ليلة الأحد على موجات راديو أكسجين أفام وفرصة مرة أخرى باش نقول للأمهات اللي اسمعوا فينا الكل إن شاء الله غدوة كل عام وانتم حين بألف خير وإن شاء الله أياماتكم الكل خير وسعادة وفرح ورهو أيامات الدنيا الكل وأيامات الحياة الكل هدية لكم انتم تصبح على خير في الأمان وباي باي
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: الصوت العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039000.
1: حبك امي احلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هيدن تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه، تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة، مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس وابي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة،
9: توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
12: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيوا مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام، اذاعتكم. اكسجين اف ام، اذاعة ولاية بنزرت، الاذاعة الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم. احنا معاكم، نقدموا محتوى يليق بيكم. اكسجين اف ام، بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، نزلنا مكملين اثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو اي شومبغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: الحوت.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: خمس سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039000.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيوغ، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه، تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيبة بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبات ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني أبت سوبات ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. Sopat Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtaki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetta. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة.
10: توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
11: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
12: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.

0: Payment أو المؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية Western Union, Ria, MoneyGram وصرف العملة زيدة مع Easy Zitouna Payment نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك Easy Zitouna Payment سهلت حياتك Easy Zitouna Payment في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدو في غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. أنفو لاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة الاكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي
0: ريح ريح، نجيب الانفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجيب الانفس اكسجين ونرجع.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: بالصوت العالي.
1: هي كلو فيك تسمعني انت؟ انت اسمعني، ريت كنت طايحك بدلت الفريكونس. والله والله والله راني نتغش عليك. اي بجبوج ماتريكس معاك. اي لاف يو اي لاف يو. خليك عاد خليك على اكسجين افام بالصوت العالي
0: بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين فام حكاية تتعاش.
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن وانكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: أمين يا رب العالمين.
3: دعوة حلوة فتحة سكام.
1: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.